فجأة وفجأة هديوا الكل نستعجل بطل يفل في ولد قال لا لأمه اشت الصبي اللي بتشل هيدي

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم

0: موتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن

0: ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM
1: 101.7 FM

0: رد اللي لمساتي أودي مش إلك.
1: ولما الدنيا كلها تتغير بيبقى أنا السابق والقصة عندي ومنتهي.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اتنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حطني يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين نسوي مطرف فيها زلمة، هو الاحتلال، ما نعسين نسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف ترفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى توافق رفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

الله الرحمن الرحيم. سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. هذه تحية صباحية وبرنامج طلة صباح. صباح الخير، صباح النور، صباح الأمنيات الجميلة التي دائما وأبدا نتمناها، ونتمنى بكل الحب والخير لجميع أبناء شعبنا ولجميع أبناء أمتنا أن ينعموا بالخير والأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. اللهم آمين. صباح الخير نوزعها عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، ونرسلها محملة بالأشواك لجميع من اختار أن يرافقنا في هذا البث من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو كل الناس، من راديو نغم، ومن راديو بلدنا. صباح الخير. نسأل عن الأحوال، إن شاء الله بتكون حلوة أو يعني منيحة نوعا ما. الله يعطيكم العافية ببداية هذا النهار وببداية هذا اليوم الأربعاء 23 أيلول 2026، الموافق ل 11 ربيع الآخر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. حلقة جديدة، قراءة جديدة، وجديد الأخبار، جديد العناوين، جديد الموضوعات، جديد القضايا أيضا المطروحة عبر هذا البرنامج. صرف الرواتب أكيد صاروا عارفين الموظفين وكل شيء تمام 50%. كلمات من خلال منصة الأمم المتحدة. الملف الفلسطيني والملف الخليجي الإيراني الأمريكي الكذا، يعني ملفين ثقال موجودات على الطاولة. هم لو بدو يحطوا الملفات كلها بتخلصش، يعني انت فاهم كيف، بس تحس انه يعني في كل حدا جايب بقصته، جايب روايته، جايب حكايته، جايب بعدته معاه، يعني خرة فيه وبتمرك كيف قعداتنا كيف كذا لآخره، لأنه طالما المنطق لم يعد له وجود، طالما الاعتبارات فيها ازدواجية والمعايير مثل هوا، فلن يتغير شيء في من هذا الواقع. القوة وفقط القوة هي التي تتحكم بالعالم اليوم. لا تكل قوانين ولا تكل مواثيق ولا تكل معاهدات ولا تكل اتفاقيات ولا كل هالكلام الفاضي اللي للأسف الشديد يعني لا يتشبث به إلا الضعفاء. يعني طوشي بين اثنين، واحد بكل واحد والله لفلخ راسك فلختين، واحد بكل والله لرفع عليك قضية. هلأ اللي كله بدي رفع عليك قضية ما عشو بدي سوي، يعني لأنه عارف لا بكتر يفلخ راسه ولا يفلخ رجله. أما اللي قالوا أفلخ راسك لا سأله عن قانون هذا ومعبي إيده ومعبي الدنيا، وهذا هو المنطق اللي ماشي في البلد هالأيام. ولما أقول البلد يعني كوكب الكرة الأرضية. الناس الله يكون بعونها، بس في نفس الوقت بتقول إنه المؤشرات اللي بتدلل على إنه إحنا بآخر الدنيا هيك، يعني من الأشياء قاعدة بتبين قدام عينينا، يعني انت فاهم. لو بدك تركز شوي بس في الحديث اللي كنا بنستغرب كيف ممكن تصير بآخر وقت، اقسم بالله يعني مثلا لو قبل 40 سنة او 30 سنة كنا مثلا، او يعني بتستغرب انت كيف معقول يصير هيك او ما يصير هيك. لا هو قاعد بصير الان، بصير الان، وفي هيك الناس ماشي بدوكة مش طبيعية، يعني انت فاهم، بطريقة وكأنه لم يعد هناك إرادة حقيقية، وكأن الناس مسيرة وليست مخيرة حتى في بعض يعني جوانب الحياة اللي بتخص أفكارهم. كثير من الأمور ما فيش إيه، يعني ما فيش بالإيد ولا إشي، تفهم؟
فبتحس انه هيك ماشي الدنيا بطريقة غير ما كانت عليه قبل. الله يهدي البال. وبآخر الأيام هاي أو يعني بهيك ظروف وبهيك أحوال أنت كيف وضعك مع حالك؟ هذا السؤال الأهم. انساك من شو الدنيا وشو المش دنيا وشو الأشياء. أنت في عندك يعني أكم من قصة أكم من قضية بينك وبين حالك اهتم فيهم ويخلف عليك ولا لا يا شادي؟ يعني بدنا نيجي نروح نصلح هون ولا نصلح هناك ولا مش عارف ايش وكذا. دوبوا حاله الواحد دوبوا حاله. ها من صلح نفسه فقد صلح العالم، او على الاقل شارك وساهم في اصلاح العالم، لانه انت جزء من العالم، اخلاقك جزء من العالم، تسوق سيارتك على الشارع باحترام جزء من العالم، تحافظ على نظافة المكان اللي انت فيه جزء من العالم، ما تأذيش الآخرين لا بلسانك ولا بأشياء ثانية، أنت جزء من العالم، تلتزم ببعض الأشياء الأبجدية، القيم والأخلاق والمعاملات والتفاصيل هاي، أنت جزء من العالم. ما تشوفش الناس صف طابور طويل جدا وأنت على راسك تيجي ريشة تيجي عكس السير وتخش من هذا. هذا يوميا بنشوفه، يوميا انت بتكون جاي ماشي بصايد معين وفي قبال جنبك حدا، يوميا تمشي بتمرك دغري وبتلاقي في ناس هيكم خلص لف وبعطل الاخرين، بلحقوا اثنين بلحقوا ثلاثة بلحقوا اربعة. فهاي جزء، هاي الصور اللي موجودة في مجتمعنا. في بعض ناس ماشيين صح. عجبني أحمد الشرع بسوريا لما كان بنقاش وهو موجود بنيويورك وشي زي هيك، فبكل هذا أنه على موضوع ترامب وشي زي هيك، أنه الجولان خنعطيها لهالمسخمين، يعني هما أخذوا الجولان وهلأ بيطالبوا في السويداء. أنت فاهم كيف عقلية هذول البني أدمين؟ هم الجولان حطوها منها جوا وسكروا عليها وخلاص، يعني أسرلوها مثلا سياسيا، فبدهم السويداء هلأ، وقاعدين عشان ما يطالبوش في السويداء بيقولوا احنا من الروعة دمشق. انت فاهم كيف الناس اليوم البني ادمين هذول بيقولوا انه احنا من الروعة دمشق، فهو بيقول لا دمشق ولا السويداء، لا السويداء. فجولاني قال لهم لا يا عم، احنا اذا حدا يعني حابب يتبرع وحابب يقيم سلام وش زي هيك اعطوهم نيوجيرسي. عاد نيوجيرسي كويسة وبتقدر تسع هذول العالم، فأي حدا بده يتبرع في أرض، أي حدا بده يعمل تسوية، أي حدا بده يعمل زي ما بقولوها إحنا مثلا عندنا، لما بتيجي أنت بصير في إشكالية مثلا بين طرفين، سعد وشادي مثلا بده دينة منه بقوله خلاص سامحه. طب ها تبرعش من كيس غيرك، يعني أنت فاهم كيف؟ ما تتبرع من كيس غيرك. هلا الأمريكان ما هم بالنسبة لهم نفس الكيس، فيرد على ترامب لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي بدل الجولان؟ إجابة موفقة. الطقس اليوم شو اليوم؟ هو كنا الأربعاء صح؟ الأربعاء جو صيفي عادي، في ساعات النهار دورة تغير يذكر على درجات الحرارة، في المناطق الجبلية يسود جو معتدل نسبيا، في ساعات النهار يسود جو حار، يعني نفس مبارح مش كثير تغير. يعني نفسي أقول كل أخبار كمان زي مبارح. خطة المستوطنين لعرقلة موسم الزيتون، جيش الاحتلال يستعد لموسم حاسم في الضفة. والله موضوع الزيتون موضوع شائك، يعني كثير من الحقول الزيتون، آلاف أشجار الزيتون بلا حصاد وبلا عناية وبلا رعاية مطاردة، يعني الله يستر ويعديها على خير يا رب إن شاء الله.

شهيد وإصابات في غزة وزوارق الاحتلال تطلق النار. الأوضاع في غزة واللي لخصها مبارح زميل علاء وقال العالم أدار ظهره لغزة معتقدا أن الحرب قد انتهت، والأخطر من ذلك هو الوسائل الإعلامية الكبيرة جدا التي أدارت ظهرها لغزة بعد أن كادت يعني أن تجعلها وتحولها إمبراطورية. اليوم تسرح الصحفيين وتعطل الميكروفونات والكاميرات وتغربل الأخبار. يعني بتشوف مبارح لاحظنا بقول لك ملاحظ أنه حتى الأخبار بتتم غربلتها، يعني أنه بيركزوا على أشياء، وهذا تنفيذا واضح الأمر صار. لأنه كيف يقول لك ترامب قال خلصت الحرب في غزة، فبنفعش نظن نجيب انه في قصف وفي شهداء وفي كذا وفي توغلات وفي الى اخره. خلاص خلصت الحرب، اعطونا قضايا انسانية هلا. واللي بيركز منيح بلاقي انه تركيز كبير على القضايا الانسانية بس، يعني اما انه اي قصف اي اغتيالات اي كذا الى اخره بصير خبر هيك بمرق مروق يعني، تمام هيك بس معدي يعني زي رفعت عتب. ما هاي المثل قالها يعني ما خلاش إشي اللي قاله رفعت عتب.

هذه طلة صباح. إذن حتى الساعة 11 شادي خطيب هندسة إذاعية سعد أبو سنين تنسيق ومتابعة. تحياتي محدثكم عادل غريب من استوديو راديو الرابعة وعبر شاشة التلفزيون. معا يا ريتو صباح الخير.

حدا شايلكم في عينيه؟ نسألكم يعني لو في حدا شايل حدا في عينيه؟ أو على القطرة تيجي عليك لما يتقطروها؟ وهذا سؤال لكل الأخوة والأخوات. حلوة إنه حدا يحس حدا شايل حدا في عينيه يعني، تمام؟ والله شايلينكم في عينينا. فإذا في حدا هون شايل حدا في عينيه يا ريت يخبرنا، أو حدا بحس إنه هو بحدا بعينيه يعني، تمام؟ جلال بسأل، ما حكيته عن موضوع نقص المعلمين في الملك خالد؟ حكينا يا جلال، حكينا في هو كان المفروض يكون امبارح معنا الدكتور الخضور، ما طلعش، طلع اليوم مع علي، وانا يعني انت جيت في الوقت المناسب، فلسه ما خلصوا اللي هي تنقلات بسموها لوائية من محافظة لمحافظة، في نقص موجود وقاعدين بسكروا في القصة يعني، يمكن تاخذ لها 3-4 أشهر، تحمل يعني 3-4 أشهر بتكون الأمور مشت تمام على ضمانتي. مراد الله يسعد الصباح، سلامات يا غالي. نور بتقول لا فيش ولا حساش. آية بتقول لا في، ابن الخليل منشوفش في عيونه، أبو آدم بقول فيش برنامج على السبعة، لا في بس هون ما فيش لأنه بيقدموا برنامج رياض زميلنا علي. رياض عشان أقول لكم شغلة، تم نفيه يعني، هو منفي الآن لمصر لأنه طب في مقامات عليا في البلد، فقدموا فيه بلاغ في الوقائع والمخابرات والشرطة وإيشي، فأجوا هذا ونفوا برا البلد، فبدنا حملة للتضامن مع زميلنا رياض عشان رجعوا على البلد. بتعرفش انت منفي رياض، منفي نفي، هلا كانوا بدهم يعدموه يعني ناس توسطوا له فصار يعني اكتفوا بالنفي فقط لا غير. راح ورا الشمس. ايوه وحبيبي ساكن في، هلا في الحسين، هو قاعد هناك واموره كويس ان شاء الله. ساكن في حي ابو العبد، يعني بدنا تضامن، تضامن يعني، تمام. هلا وفاء صباح الخير. فلسطين خليه منفي، بتقول الرجل اللي بيحكي الحق بضيعوه. ابو صقر حكى كلمه حق واحده هيو في مصر، عشان هيك انا بضل احكي باطل هاليا. بقول لك ان حلقوا لجارك بالدكنك ولا لا؟ انا مع النظام، انا مع النظام ضد الشعب، هذا الشعب مش كويس. رحم الله امرئ يعني دبر حاله، مش هيك؟ بقول لك عيش ارنب ولا تموت اسد. أسمع صباح الخير، صمت الرحيل، صباح الورد. حدد مدد ضد شوي. هلا بفارس، صباح الخير. اليوم 7/4 بداية التضامن أمام الراديو. يلا روح شفنا مع علاء الرماوي يا معلمي. مساكن الموضوع بالضبط. يا أرنب سعيد ولا أسد تعيس، نحن نتضامن مع رياض خميس فريق قلبا وقالبا، توكل على الله. هذا التضامن الإلكتروني على السوشيال ميديا، إحنا يعني رائعين في هذا الموضوع. الله يسعد الصباح للجميع، إحنا بنمزح معكم يعني هيك، بس حابين نعمل خلطة. هو مش تم إبعاده، هو يعني راح هناك إجباري يعني، قصرا يعني، تمام. قالوا له يا بتغادر البلد في 24 ساعة، كيف لما الرئيس السوري طلع من سوريا خلال 24 ساعة يم هيك. أبو محمود صحة كويسة تمام، ألف ألف يا حبيبي. هاي الرياضة سعنا جاش آخر الشهر يا شادي، ليش بدك إياه يعني؟ شو عامل لك وغيرك ولا إيش؟ حبيبي يا أبو صقر يسعد لي صباحك يا غالي.

هذا يعني إلا من رحم ربي. جاهزين ومستعدين وصافين طابور بنستنى فيه عشان نجري وراه. اوعى المي تنكب صفيتك. اجوب واستنكر بعد هذا اللي بتحكي عنه. ايش جوب اخوي؟ اول 70 سنة بعدين تفرج. نعم صحيح 100 100. احلى يوزر في البلد.

منال سلامت. اخوي عمرو دياب في العقبه يا اخوي، كلهم لبسوا ابيض والله ما عينك ما تشوف الا الابيض. بكره شو بده يقول نعور الدجال؟ ابيض كله ابيض. جاهزين والله جاهزين، اقسم بالله انا على

خلص بالله خلينا شوي هيك مع هالأغنية وروكوا اهدوا روكوا وقعدوا عاكلين خلص ولا حدا يحكي كلمة. اشتري اشتري اشرب من الحنفية.

0: مسج تقول والله أولها صدقت على الرياض وخفت والله. يلا عن حبيبك شعب خفيف. لا لا
1: أنا عندي حنين.
0: يعني تخيل إنه قال يكون هيك وأنا عادي يعني ما أشوف إنه نعمل ثورة شعبية. أصلاً دائما كله أنا في ظهرك تكلكش روح ادعس. ما بيع أول كوربة.

0: إذن هذا برنامج طلة صباح معكم حتى الـ 11. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نحكي شوية أخبار مع شوية قراءات مع شوية تحليلات مع الأستاذ أمير مخول، وللحديث بقية.
1: راديو موال

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السيارة الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
3: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرفش نسوي مقاصد يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرفش نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرتناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال، مية وواحد فاصل سبعة FM.

0: حضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما للحديث بقية، وربما هذه هي بقية من الحديث أناقشها مع الأستاذ أمير مخول الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات. نعرج على الكلمات التي ألقيت في الأمم المتحدة من على منبر الأمم المتحدة. إسرائيل تقول أو لديها ملاحظات أصدرت بحق، مثلا قالت الأردن، كان خطاب تركيا، خطاب برازيلي، خطاب يعني في بعض الكلمات كانت يعني إنه زعلانين الجماعة، يعني بنحكيها بالعامية. كيف ينظر إلى كلمات القادة والملوك والرؤساء في الأمم المتحدة، وهل ظل أهمية لهذه الكلمات والخطابات أمام ما يجري في العالم؟ أستاذ أمير مخول، يسعد صباحك.
1: صباح الخير عزيزي.
0: أهلا بحضرتك. قبل ما شوي ندخل على الخط الانتخابات الإسرائيلية والولوج فيها أكثر، نقف عند يعني اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف تبعت الكلمات أو مقتطفات منها؟ هل ظلت بذات الاهتمام؟ هل نوليها هذا الاهتمام؟ أم أنها فقدت نوعا ما يعني حضورها وتأثيرها الدولي؟
1: لا، أعتقد كلمات مهمة كانت. نعم. وفي نهاية المطاف يعني هناك إجماع دولي تقريبا غير مسبوق بالأمم المتحدة الجمعية الأممية في هذا الصدد، في دعوة لاتخاذ إجراءات لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية لوقف المذبحة القائمة، عمليا تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه والحرب في المنطقة. نعم. هناك طبعا مواقف كانت لافتة جدا، مثل موقف الملك عبد الله الثاني. نعم. في الأردن، والذي أزعج الإسرائيليين جدا، موقف أردوغان، لأنه بطبيعة الحال هناك نوع من الكراهية الغرائزية. لكن في المجمل أعتقد كانت الخطابات مهمة إذا تحولت إلى مشاريع سياسية. طبعا بداية في الخطاب ذاته، وبالذات الموقف الأوروبي، هل سيتحرك؟ كانت مواقف أوروبية مهمة ذكرت في الإجماع، وموقف الأمين العام للأمم المتحدة طبعا. هل هذه المواقف سوف تتحول إلى مشاريع سياسية فعلية تضغط أكثر، تدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية بمنظور دولي، أم ستبقى الأمور مكانها؟ هذا قد يحسم. أعتقد إسرائيل أدركت بالأساس الإعلام وليس السياسيين إنه إسرائيل محاصرة جدا عالميا، وهذا يضاف إليه طريقة سفر نتنياهو إلى نيوجيرسي وليس إلى نيويورك، إلى المطار المباشر. وحتى إنه كما يبدو سيخصص جزءا من خطابه لممداني ولرئيس العمدة نيويورك، وهذا يشير إلى ضيق أفق السياسة الإسرائيلية وعدم وجود أي أفق. طبعا الخطاب الأمريكي لم يدعم إسرائيل أيضا، يعني هذا أقلق إسرائيل أكثر، لأنه أيضا كان اجتماع مع إيران وموضوع الإبادة وما إبادة والتصريحات التي يطلقها ترامب، كانت الاستهلاك أكثر منه لفعلا القيام بذلك. لذلك إسرائيل قلقة من هذا الخطاب بدون شك. لكن السياسيين الإسرائيليين منشغلين بأنفسهم الآن في المعركة الانتخابية بالأساس.
0: نعم. يعني نولي أيضا هذا الانشغال لأنه يؤثر علينا بشكل مباشر، الانتخابات ونتائج الانتخابات. مرة بتكون الاستطلاعات أيزنكوت متقدم، مرة متأخر، كذا إلى آخره. كيف اليوم التركيب اللي موجودة بالمشهد الإسرائيلي قبل الانتخابات أستاذ أمير؟
1: يعني في الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة كان هناك تعثر في المعارضة. هناك طبعا نقاش صراع جدي حول من سيتبوأ المشهد، من سيكون رئيس الحكومة، هل هو أيزنكوت أم بنت أم ليبرمان أم تناوب فيما بينهم. هناك يعني نقاش هل الكتلة هي الأولوية للكتلة أم الحزب الأكبر بين ذول. فكل ذلك هناك نقاشات، لكن لا يوجد نقاش على برنامج سياسي مثلا، لا يوجد توافق سياسي داخل المعارضة ولا مشروع بديل لنتنياهو، كلهم متفقين على إزاحة نتنياهو لكن ليس أكثر من ذلك. الوضعية الآن هي نوع من التوازي إلى حد كبير بين الكتلتين بشكل أو بآخر مع تفوق نوعا ما إلى المعارضة الحالية، لكن قد تكون هناك مفاجآت. الشيء الجديد أنه من سيحسم الأمور في نهاية المطاف هو الكتلة العربية، كم سيكون عدد نوابها، هل يمكن لا يمكن لأيزنكوت تشكيل حكومة من دون حزب عربي، من دون قائمة العربية الموحدة، لكن الأمور تندفع باتجاه حكومة وحدة قومية صهيونية.
0: نرجع لها هاي الوحدة القومية، لكن عن المجتمع العربي قديش اليوم متحمسين، متحمس الناخب العربي الناخب الفلسطيني في الداخل ليكون جزء من هذا الحراك، قديش كمان بعولوا على قيادات المجتمع الفلسطيني والأحزاب أنه يكون في تأثير حقيقي، على الأقل يعملوا شبكة أمان إن لم يكن مشاركة في الائتلاف على غرار دعوة منصور عباس أو استعداد منصور عباس يكون جزء من أي ائتلاف ضمن شروط معينة. في يعني فكرة ناضجة تماما في المجتمع العربي شو بدهم من أي حكومة جاية ليكونوا جزء فيها أو داعمين؟
1: الجمهور بشكل عام، الجمهور العربي في الداخل الفلسطيني يسبق الأحزاب إلى حد معين في الحدث السياسي. يعني مفهوم الحدث أنه نحن نتحدث عن الناس تشعر، يعني لسان حال الناس، لا يتحدث عن حكومة متطرفة،
0: تمام،
1: يتحدث عن خطر وجودي بكل معنى الكلمة ومباشر، يشعرون ذلك في مجد الكرومي، يشعرون ذلك في النقب، يشعرون ذلك في الجليل، في التهويد، في الأطباء.
0: وهذا شعور حقيقي يا أستاذ أمير، وهذا شعور حقيقي ولا لا؟ بالضبط.
1: وأيضا الشباب يفتشون عن أفق لحياتهم، لذلك المسعى الآن هناك وعي كبير جدا واسع جدا، لا يحتاج إلى دعاية لإسقاط هذه الحكومة. لا يوجد ماذا نريد بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف يعني ستبقى تشكلات قد تكون أسهل من الآن، لكنها ليست واعدة في المفهوم الواسع سياسيا. طبعا هناك تغيير في الأجواء السياسية وهذا مهم جدا، قد تكون الانتخابات التالية هي الأهم وليس الحالية، إذا هذه نجحت في إسقاط نتنياهو مثلا. لكن يبدو الاتجاه أكثر حكومة وحدة قومية، وهذا قد يكون فيه يعني نوع من أيضا الاستدامة، لأن حكومة معتمدة على حزب عربي لا تستدام، لا تدوم في إسرائيل. اليمين سوف يقوم في يعني في كل أشكال العنف في الشوارع حتى إسقاطه، واليمين أكثر عنيف وأكثر يعني متوحش في هذه المهام، ورأينا ذلك في حكومة بنت لبيد.
0: شو القواسم المشتركة بين أركان أو أطراف الحكومة إذا كان حكومة وحدة قومية صهيونية؟ يعني شو يعني هل ممكن يلاقوا يعني قواسم مشتركة بيناتهم؟
1: يعني هناك ممكن الحديث عن حاليا عن ثلاثة اتجاهات. واحد هو يعني هناك من يرى بضرورة الانفصال عن الفلسطينيين والتوصل إلى حل سياسي يمثله أيزنكوت إلى حد كبير. هناك من يرى بأهمية تقليص الصراع ويمثله بنت وليبرمان، وهو عمليا النهج القائم على الإبقاء على الوضع القائم لكن بتحسينات معينة. وهناك نهج الائتلاف الحاكم الحالي الذي يقوم على خطة الحسم من قبل سموتريتش وعلى خطة منع الدولة الفلسطينية من قبل نتنياهو، لذلك مفهوم التقويض الآن هو السائد.
0: كيف التنين حيلتكم؟
1: حكومة وحدة قومية قد تنساق أكثر ويكون لها القدرة أكثر من دون سموتريتش، من دون بنغفير، أن تنساق وراء الموقف الأمريكي المعني بتسوية معينة لاحقا، ليس بالضرورة دولة الآن لكن أكثر باتجاه النقاط 15 التي طرحها ترامب في موضوع غزة، والتي تنتهي بفتح أفق لدولة فلسطينية.
0: أمريكا مع مين؟ أمريكا يعني في بعض الأحيان أو دائما لها دائما يعني في كل بلد مش بس في إنه اللي يكون فيه لها رأي على الأقل من بعيد من قريب، ترجح كفة لحساب كفة أخرى بشكل مباشر. هون وين أمريكا؟ بالمشهد.
1: هناك أكثر أميل إلى اتجاه آيزنكوت لأنه هو ملائم لائم نفسه إلى الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية على مستوى الإقليم أيضا. الولايات المتحدة تريد تطبيعا مع السعودية، ذلك ترى أن هذا غير ممكن مع نتنياهو. نتنياهو غير مستعد بأي شكل ينظر إلى استحقاقات التطبيع بمفهوم دولة فلسطينية مثلا كما تطرح السعودية. لذلك الموضوع الأولويات الأمريكية هي تغيير الائتلاف الحالي حتى لو بقي نتنياهو، لكن تغيير الائتلاف، لكنها أميل إلى من يقبل بتسويات سياسية وليس أمنية فقط. هناك أيضا عدم توافق داخل الإدارة، يعني نرى أنه روبيو وزير الخارجية أقرب إلى نتنياهو، بينما ديفانس نائب الرئيس أقرب إلى المعارضة اليوم. هناك ممولين ممن دعموا ترامب يدعمون مثل مريم إدلسون، الذين يدعمون تغيير سياسي، يدعمون بنت مثلا. كل ذلك يعني هناك تخبطات، لكن في المجمل الإدارة الأمريكية ليست كما يبدو معنية بنتنياهو. واحد المؤشرات إلى ذلك عدم استعداد ترامب لحد الآن إلا إذا تغير في لقاء نتنياهو في نيويورك.
0: وعليه يمكن يعني ولو بنسبة ضئيلة جدا استشراف المشهد أو يعني قراءة المشهد لقدام، أنه هناك ترتيبات أمريكية إقليمية عربية أمريكية تركية كذا إلى آخره لما بعد هذه المرحلة، والبعض يرى بأن هناك ترتيبات ربما أمريكا شوي شوي يعني مش معطية ذات الاهتمام لنتنياهو كما كان في السابق. اليوم آيزنكوت رصيده قاعد بيرتفع، تهيئة في المنطقة السعودية مصر تركيا على الخط بشكل أو بآخر. معقول في خطة جاهزة أمريكية ولكن يتم تمريرها شوي شوي حتى الفلسطينيين رايحين لانتخابات؟
1: أولا أعتقد ليس فقط الولايات المتحدة ما يهتم في الانتخابات وتتدخل بها، أيضا دول المنطقة تتدخل في الانتخابات، وهذا من حيث مصالح أمن قومي ورؤية، لأنه هذه لا يحدث في إسرائيل عمليا ينعكس على المنطقة. هل نريد حكومة حكومة نتنياهو مثلا تؤثر على كله، تؤثر على الأمن القومي المصري، على الأمن القومي الأردني بدون شك، تؤثر على السعودية، تؤثر على الإمارات يعني لها موقف ونشاط، على المغرب حتى له موقف ونشاط. لذلك هناك تدخل يعني في هذه الانتخابات، اهتمام، الإجماع فيه على تغيير الائتلاف الحاكم الحالي، وإيجاد حكومة أكثر تتقبل حلولا سياسية. هل سينجح؟ هذا ليس بالضرورة، لأن المجتمع الإسرائيلي يميل لليمين بشكل هائل. والسياسات حتى لو تغيرت حكومة أعتقد هذا لن يضعف اليمين. ثانيا الولايات المتحدة يضعف موقعها في المنطقة
0: لحساب مين؟
1: حساب آسف.
0: نعم قدراتك. يعني هاي عمليا القراءة ممكن عذرا كثير بركزوا على هاي النقطة أستاذ أمير، أنه ممكن يكون في إعادة اعتبار للولايات المتحدة الأمريكية من أجل المرحلة القادمة، وأنه حكومة نتنياهو أحرجت حالها وأحرجت إسرائيل وأحرجت أمريكا، خربطت كثير ملفات وخربطت كثير أوراق وتفاصيل، وعملت مشكلة مع إيران وعملت مشكلة مع سوريا وعملت مشكلة مع لبنان، في الوقت اللي دول المنطقة والإقليم وحتى أمريكا قاعدة بترتب بال بال بال بال بمنطقة الشرق الأوسط. فهذا بيعزز أنه يمكن الأمريكان رايحين ليستبدلوا هذا اليمين المتطرف ليرتبوا أوراقهم، عشان الجملة اللي ممكن تفضلت فيها وقلت أنه أمريكا ضعفت في المنطقة فبدها تعاود تدخل من باب تاني.
1: يعني ضعفت أولا لأنه راهنت على رهانات نتنياهو وقبلتها واعتمدتها في موضوع الحرب على إيران، وخسرت فيها الولايات المتحدة كثيرا من أرصدتها الاستراتيجية عمليا ووزنها الدولي ووزنها الإقليمي، ولم تنجح وأخطفت، وهذا التهمة على نتنياهو لكن المسؤولية على ترامب طبعا. لكن هل تستطيع الولايات المتحدة أن تغير؟ ليس بالضرورة، يعني أنه الولايات المتحدة كانت في مسار الانفصال عن المنطقة قبل 2023، كانت في مسار أنه الخروج من المنطقة، إنهاء يعني الرهان على هذه المنطقة، لكن جاءت أكتوبر 23 وغيرت كل الأمور. فالمسار هذا انقطع. الآن هل تعود أمريكا إلى الانكماش وإلى الانكفاء على ذاتها في هذا الصدد؟ هذا ليس بالضرورة أن يحدث، لأنه هناك منافسين جدد طبعا، الصين وروسيا ودول المنطقة أيضا بدأت تفكر في تحالفات جديدة وصفات جديدة. لذلك الولايات المتحدة وضعها صعب، ليس بالضرورة أن تكون قادرة على استرجاعه. ثانيا إخفاقها في إيران هذا، وإخفاق المالي أيضا، يعني فعلا تكلفة حرب 60 مليار دولار، هذه مبالغ جدية، وسوف يسأل عنها المواطن الأمريكي. لكن في المجمل إسرائيل أصبحت في وضع أضعف مما كانت عليه من حيث الأثر، الولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه من حيث الأثر، لذلك قد تحتاج إلى ترميم تواجدها، طبيعة تواجدها في المنطقة، وهل تستطيع استعادة وزنها أم لا، هذا ليس مضمونا. لكن الشيء الأكيد أنه لا توجد دولة عظمى أخرى تتدخل في المنطقة غير الولايات،
0: أنه لا زالت خيوط اللعبة بإيد أمريكا
1: بدون شك، وخاصة التأثير على إسرائيل.
0: شكرا، شكرا جزيلا لوجودك ودائما كرامتك معنا أستاذ أمير مخول. شكرا جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات. ويعني الانتخابات الإسرائيلية تكمن أهميتها في أنها يعني رغبنا أم لم نرغب حجر أساس في وحجر زاوية في المنطقة، بتوتر بعدم توتر بكذا الآخر. يستشعر الناس خطورة أن يجدد اليمين المتطرف حضوره في حكومة قادمة، وبسبب النزعة المتطرفة اللي قاعدة بتزيد في المجتمع الإسرائيلي. وإذا يعني تكرر هذا اليمين بشكل أو بآخر، شو المخرجات تبعته؟ وإذا يعني كان اليمين خلنا نقول أقل تطرفا، ما فيش يسار، إحنا هذا متفقين عليها، شو الترتيبات اللي بتصير؟ الأمريكان يبدو أنه فعلا وصلوا لقناعة أنه يجب يعني إنهاء حكم اليمين المتطرف، هكذا تقتضي المصلحة، هكذا تقتضي أو تريد المنطقة، الدول الفاعلة الإقليمية. والكل بيقول يعني هالثلاث أربعة أشهر بنعديهم، وفي تيارات لا يعني تؤمن بالحل السلمي، لا تؤمن بأنه بالحلول السياسية، هناك من يؤمن بتخفيف التوترات، يؤمن بالشراكات الإقليمية، بإعادة ترميم كما تفضل الأستاذ أمير، ترميم الصورة الأمريكية، وحتى المشهد الإسرائيلي اللي اليوم أصبح مزريا بقناعة الإسرائيليين أمام العالم. هاي قد تستغرق يعني وقت، لكن في حال غير وبدل الإسرائيليين

0: غريب.
1: احنا مؤمنين انه الظلم ظلمات وينتهي، ولكن يعني ياخذ شوية وقت.
2: تسحب ضماير في مداينا الغريبة.
1: احلى حاج صباح الخير. بعد الفاصل يا صديقي ملف آخر نطرحه على الطاولة. أهلا بابن القدس وأبو زيد. الحديث مع الأستاذ أو السيد عاهد أبو ردة، ممثل أمين عام حراك المتقاعدين العسكريين دفعة 17 و18. يعني في قضية لبعض المتقاعدين العسكريين وإشكاليات ممكن وظيفية أو مالية أو ما بعرف شو، بنحاول يعني نفهمها أكثر، نستوعبها أكثر، نرتبها أكثر إن شاء الله مع السيد عاهد أبو ردة بعد الفاصل للحديث بقية.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: حياكم الله وأهلا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. يا صباح الخير ويا صباح النور. إلى ملف آخر، الملف التالي يعني خلنا نقول عسكريين متقاعدين في هم مطالب من خلال حراك المتقاعدين العسكريين تحديدا دفعة 2017-2018، متحدثا عنهم الضابط المتقاعد عاهد أبو ريدا ممثل أمين عام الحراك. سيد عاهد صباح الخير.
1: صباح الورد حبيب،
0: أهلا وسهلا، ترفع لنا صوتك كمان شحطتين
1: هيك منيح؟
0: مليح. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك سعد صباحك. قبل أنه أنتوا المتقاعدين العسكريين بشكل عام ولا دفعة 17-18 فقط عندكم مشكلة؟
1: احنا أول شيء احنا بنحكي باسم دفعة 17-18
0: فقط لا غير.
1: فقط لا غير.
0: شو قصتكم؟ هات نفهم.
1: ما دوننا أو ما قبلنا وما بعدنا،
0: نعم،
1: يعني لهم مطالبهم، لهم امتيازاتهم، لهم وضعهم. ما بنحكي بمواضيع غيرنا لأنه إحنا ما بنعرف في مواضيع غيرنا إيش صار معهم. إحنا نحكي بموضوعنا إحنا دفعة 2017-2018.
0: تمام، شو مالكم؟ شو القصة؟ شو عندكم؟
1: حبيبنا صباح. صباح الخير إليك كل الوطن،
0: سعد صباح.
1: شعب وأرض وقيادة، صباح الخير لكل شريف بهالبلد. حبيب قلبي، إحنا اتقاعدنا بال 2017-2018 طوعا بمحض إرادتنا.
0: نعم.
1: احنا تقريبا بنعد في هذيك الفترة 2017-2018 كان عددنا ما يقارب 6300 ضابط وضابط صف. تقاعدنا من قوى الأمن الفلسطيني، احنا الرعيد الأول الامتداد للثورة الفلسطينية من بداية دخول سلطتنا الفلسطينية لأرض الوطن.
0: ضفي وغزة ولا ضفي ولا غزة؟
1: لا، ضفي. طبعا كانوا في ضفي وغزة، لكن احنا بنحكي باسم الضفي.
0: تمام، تفضل.
1: تمام. فاحنا بدشنا يعني اغلبنا اللي تقاعد كنا تفريغات 93 و94 و95 من بداية دخول قوى الأمن الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لأرض الوطن. تمام.
0: نعم
1: حبيبنا، احنا قعدنا على مسودة قرار بقانون بانه 70% من اخر رتب وراتب. تفاجأنا بعد انتهاء مدة الطعن بالقرار اللي هي 60 يوم انه احنا متقاعدين على نسبة 2% ضرب سنوات الخدمة او 36 شهر ضرب، يعني 70% على اخر 36 شهر. تمام. هان احنا اللي وقعنا فيه بانه انت لما بترجع 36 شهر، أو ليش رجعت بالرتبة ورجعت بالراتب ورجعت بالامتيازات ورجعت بكل إشي لورا. هلا في عنا شغلة ثانية، إنه إحنا من بداية التاريخ أخذنا على القيود، بتبلش أنت تدفع لصندوق التقاعد المساهمات. المساهمات اللي كانت تروح لصندوق التقاعد من بداية أخذنا على القيود، إحنا ما أخذناها. أخذنا يعني بمعنى تاريخ أخذي على القيود 1/10/97 أو 96، بأخذ نهاية الخدمة تبعتي من 1/9/2006. هلأ عندي 10 سنوات، 10 سنوات هذول أنا ما أخذتهم. تمام، كنهاية الخدمة بعد ما روحت أنا عندي. في شغلة ثانية، عندي مفروض يكون نسبة المساهمة عندي مش 6% 15%. 15% إحنا أخذنا منها 6% أو 16% أخذنا منها 6%، ضل 10%. هذه ما أخذناها. في شغلة ثالثة، إحنا برضو كمان تحديداً 2017-2018 في غريب ما أخذناها، اللي هي منحة السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن 300 شيكل، هذه إحنا ما أخذناها. غلاء المعيشة إحنا ما انطبق علينا ولا أخذناها. الزوج والأولاد كاموا النص تمام، ما في مشكلة لأنه ممكن على العام على الجميع، ولكن إحنا هذا بنطالب يعني بشغلة بسيطة جداً وبشغلة يعني احنا اسوة بزملائنا ما نستحق. زملائنا في 2008 تقاعدوا على 100% من اخر رتبة وراتب.
0: نعم.
1: فاحنا قاعدونا على 100% من اخر رتبة وراتب اسوة بزملائنا ما نستحق، ومراعاة لظروف البلد الحالية، ومراعاة للغلاء الفاحش اللي بصير في البلد وفي العالم كله حاليا. وغير هيك صديقي العزيز، انت اللي كان يأخذ 4000، اليوم حاليا باخذ 1500 او 1800. ال 1800 ما بتسد يعني ابسط احتياجات عائله بسيطه. تمام.
0: طيب انتوا بتطالبوا بمثلا باعتبار يعني خلنا نقول بمساواتكم بمتقاعدي 2008، رغم انه انت بتعرف ويمكن اكثر مني كمان ظروف تقاعد يعني منتسبي الامن في 2008 وكيف كانت الظروف وكيف يعني ترتبت امور جديده في البلد بشكل عام، وكانت يعني قوانين التقاعد لسه مش مقرره بالصوره النهائيه ومش مكروهه. وهذا بخليني أروح لسؤال أو تساؤل، بهيك حالة شو مرجعيتكم؟ يعني شو هي مرجعية المتقاعد العسكري لما بتترتب عملية تقاعده بعد الخدمة؟
1: تمام تمام، أنت حطيت إيدك على وجهك.
0: تفضل.
1: شكرا لك أخوي. إحنا للأسف يعني هذا للأسف، أنا بقول للأسف، لأنه إحنا هذه بلدنا وهذا وطننا، وإحنا أكثر من مرة قلناها، إحنا اللي إحنا ما قيل فينا رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. احنا اللي هذا يعني هاي الآية انطبقت علينا 100%. اخوي احنا ما بدنا احنا نرهق الدولة ولا نرهق الوطن. احنا للأسف عندنا 6-7 قوانين تقاعد. لما انا زملائي في 2004 بتقاعد على قانون، ما بين 2004 وال2008 في تقاعدوا على قوانين مختلفة، 2008 تقاعد لحاله على قانون، ما بين 2008 ل 2017 بينهما كان في تقاعدات تقاعدوا كمان على قوانين مختلفة. 2017 16 18 تقاعدوا على قانون مختلف تماما عن كل القوانين. امتدادا لل 2025 زملائنا تقاعدوا قبلنا، اي بعدنا عفوا،
0: نعم.
1: 2024 2025 هذه الدفعة كانت تقريبا 600-700 ضابط في قوى الأمن. يعني هذول الإخوة لهم كمان قانونهم. للأسف إحنا بنحكي عن عدة قوانين مختلفة في هذا المجال.
0: القانون السائد الآن، يعني أنا معلش عشان أنا الإخوة كمان والناس ويكونوا على بي، إنه أنتوا الآن على لأي قانون؟ يعني الآن السائد، أنا عن جد بسألك لأنه ما بعرف، عشان هيك بسألك. مرجعيتكم أي قانون الآن السائد؟ هلأ بيكون في تحديث القانون المعدل ومعدل ومعدل، يعني مثلا قانون الانتخابات 3-4 مرات تغير، الآن معتمد النسخة الأخيرة. النسخة اللي الآن إحنا موجودين فيها شو بتنص على شو؟ مرجعيتكم شو هي؟
1: أنا أشوف عشان أكون صادق معك، الأمر كأن محكي معي زميلك، أنا الأمور القانونية في عندنا مستشار قانوني يكون ضليع أكثر مني فيها، اللي هو الأخ نبيل الدعيس، كمان ضابط متقاعد. أخونا نبيل الدعيس هو المستشار القانوني وممثل أمين عام.
0: أكيد لأنه قصتكم قانونية، يعني القصة هي أكيد يعني ممكن رأي عام، ممكن في لها بعد إنساني بعد شعبي، لكن بالنهاية انتوا وانت عارف مني كمان بحكم انه انت يعني رجل دولة، تمام، تعرف انه بالنهاية ورق وقلم، ما قصة ما فيها يعني. انا طبعا انحني امام تضحياتكم وامام تضحيات كل افراد شعبنا من كل الاطر وكل الاطراف، ولكن عند القانون في ورقة وقلم، يعني لا في يعني بعيدا عن اي كلام عشوائي بعد اذنك يعني في هالجملة. تفضل.
1: أول شيء يعني إحنا اللي بنثبته
0: نعم.
1: هذا ثابت،
0: تمام،
1: غير قابل للكسمة ولا لأي شيء، انتمائنا وولائنا للوطن. إحنا خدم لهذا الوطن، سواء كنا على رأس عملنا بالخدمة أو تقاعدنا، فإحنا جنود احتياط لهذا الوطن وخدم لهذا الوطن الشعب وأصغر ذرة تراب في هذا الوطن.
0: نعم.
1: تمام. هلأ إحنا لما أنت بتتفضل بتقول لي في عندي قانون، أنا القانون اللي تقاعدت عليه يختلف عن أي قانون تقاعد عليه زميل ثاني تماما. القانون اللي أنت بتحكي عنه، أنا تقاعدت لما أجاني القرار على وحدتي وعلى كتيبتي بمسودة قرار. أنا موقع على إيش؟ أنا موقع على 70% من آخر رتب وراتب، إضافة إلها 300 شيكل من حتى السيد الرئيس،
0: تمام.
1: إضافة إلها أنت بتأخذ إذا قاطع بالرتبة ثلثين المدة بتأخذ الرتبة الأعلى. تمام حبيبي. هلأ بعد انتهاء المدة القانونية بالطعن بالقرار اللي هي 60 يوم، نتفاجأ بأنه تم تعديل مسودة قرار بقانون ما عرض على السيد الرئيس، سيد البلاد وسيد الوطن وسيدنا وأبونا. في النهاية احنا وجهنا له نداء عبر محطتكم وعبر باقي المحطات وعبر باقي زملائك،
0: نعم.
1: بأنه يا سيدي يا أبونا يا سيادة الرئيس، احنا ابنائك، احنا ما بدنا تسمع من عنا، احنا اسمع منا. احنا ما بدنا تسمع عنا من اي حدا كان، احنا بدنا تسمع منا، اسمع منا. احنا احنا احنا حريصين على هاي البلد كحرصك وكحرص اي حدا شريف ومناضل ووطني في هاي البلد. احنا بنطلب انه نيجي نطمن على سيادتك في بيتك، ما بدنا نقعد معك حتى بالمقاطعه، بدنا نقعد معك في بيتك، في بيتك الشخصي. احنا بدنا نشرب فنجان قهوه بمعيه سيادتك ونطمن على صحه سيادتك. احنا ابنائك، ما بدنا تسمع عنا، اسمع منا. ما عرض على السيد الرئيس من مسدد قرار، هو كان مجحف بحقنا وكان الخنجر بحقنا.
0: نعم. في جهه في جهه مثلا حكيتوا معها؟ تفضل تفضل تفضل.
1: نعم، ولكن انا بحكي لك شغله.
0: نعم.
1: يعني اللي حط القرار بقانون وسوقوا للسيد الرئيس واعطاه السيد الرئيس، عفوا السيد الرئيس ما بيقدر. احنا يعني عدم المؤاخذه، احنا واضحين، انت كمدير محطه او كمذيع عندك مين بيتبع لك برنامجك، وعندك مين بيحجز لك، وعندك مين بيثبت لك، وعندك مين بيدير لك الامور والعلاقات العامه.
0: تمام.
1: وعندك بيجيب، يعني خلينا نقول الرؤى الكامل. تمام. يعني بنحكي كمحطه بسيطه، ما بالك بوطن. بظل هاي الظروف الشائكه، بظل هاي الظروف والازمات اللي
0: يعني بالضبط. هون سؤالي امل لي يعني كمان مره، انه بالاخر بيكون في مرجعيه، بيكون في جهه مثلا يتم التخاطب معها، هل في جهه مثلا ما بعرف اذا في محكمه، محكمه اي اي اي يعني لنفترض انه انتم ما لقيتوا المحكمه الدستوريه. اوكي، رحتوا لها؟ حتروحوا لها؟ شو موقفها؟
1: نحن انا حكيت لك حبيبي.
0: تمام.
1: انا حكيت لك واضح معك انه بعد انتهاء المده القانونيه للطعن اللي هي 60 يوم. احنا يعني تفاجئنا بهذا القرار. انا لما بترجعني 36 شهر لورا يا حبيبي. يعني انت انت انت فعليا انت فعليا يعني اغلبنا اتقاعد على من 35% لاقصى حد فينا، لاعلى واحد فينا 65%.
0: تمام.
1: على اقصى واحد. شغله ثانيه انا يعني انت لفت انتباهي لها وذكرتني فيها، شكرا لك.
0: احترامي.
1: لانه في عندنا زملاء التحقوا بالخدمة بقوة الأمن.
0: نعم.
1: الـ94 فتحوا مكاتب للجهاز الأمن الوقائي في الضفة.
0: نعم.
1: هذول الإخوان بالـ94 والـ93 وفيه منهم كان مأخوذ، خلينا نقول على القيود ما قبل. للأسف بعد الدخول هذول الناس ما انحسبت لهم. من ضمنهم اللي راح يتواصل معاكم اللي هو أخونا المستشار القانوني نبيل زعيف، بني آدم كان محكوم مدى الحياة، طلع من السجن ما حسب سنوات السجن. غير هيك هو كان أول شخص أو من أوائل الناس

0: ميلادي. انا هويتي اوكي 16 سنه، طب السنتين هذول انا يعني شو اسوي فيهن مثلا؟
1: طيب لكم مرجعيه امنيه بالنهايه؟
0: مرجعيتنا الامنيه السيد الرئيس.
1: تحت السيد الرئيس؟
0: ما بنعترف باي حدا غير السيد الرئيس. اللي يبتد قرارنا ويبتد قضيتنا. وتم طرح موضوع بس شغل ثاني تمام، انه تم طرح حل منا احنا طرحنا حل. ما بدي احرك موضوع الحل. انطرح حل، وكنا قبل كم من يوم مع معية اخونا وضيافة اخونا زكريا الزبيدي، اللواء زكريا الزبيدي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، هذا التنين المناضل الشهم، كنا بمعيته وكنا عنده، وكان موجود اخونا الدكتور كتيبة مسلم عميد أسرى نابلس. احنا بنوجه لهم التحية وبنشكرهم على حسن الضيافة وعلى اهتمامهم بقضيتنا وبموضوعنا. وعلى إدراكهم ودرايتهم الكاملة والشاملة بموضوعنا تحديدا 2017-2018. وتم توجيه كتاب وإن شاء الله إنه يلقي صدى. وبنشكر كل الإخوة من القيادة اللي ممكن مشغول لحد الآن مش فاضي يقعد معنا، ممكن يكون مشغول بشيء أكبر من موضوعنا، ممكن مشغول بهموم الوطني الأكبر منا، ممكن مشغول بإيش مكان. إحنا على كل الأحوال إحنا أبناء الشرعية، وإحنا أبناء فتح، إحنا أبناء السلطة الفلسطينية، إحنا أبناء هذه المنظومة اللي حملت الوطن على كتافها بدون مقابل، ما بدها مقابل ولا بتطلب مقابل. يعني عدم الواحد كل مال الدنيا ما بيساوي المقابل. ليلة واحد تنامها تحت زيتوني ولا تحت عبارة ولا تنامها أنت بالرعب والخوف اللي كان يصير. إحنا لما بنحكي من 94 إلى حد 2017-2018 هي كانت أصعب الظروف وأصعب وقت كان بمر على تاريخ فلسطين تقريبا من بداية دخول سلطتنا لأرض الوطن. إحنا ما بنجلد الوطن. إحنا بنقول بس خلي الوطن يراعي بس أقل ما فيها أدنى مستويات العيش، يراعي شبابنا اللي طلعوا بإصابات.
1: قديش اليوم والله صار عندي فضول أخي عهد. صار عندي فضول أعرف قديش الراتب التقاعدي تبعكم يعني تقريبا.
0: يعني أنا بدي أقول لك شغلة إنه يعني ممكن ما بدي
1: يعني المعدل ما بدي يعني مثلا حضرتك أو كذا.
0: لما في عندي ضابط خدم 15-20-25 سنة بيطلع 1400 شيك، وفي ناس طلعوا 900 شيك. عدم المؤاخذة يا صديقي العزيز، أنا 900 شيكل أنت بتروح على السوبر ماركت تروح بلاهن إذا عندك عيلة مكون من خمس أشخاص. وسط حسابي لأقل العيلة في هذا الوطن إذا بده يعيش يعني بخلينا نقول بتقنين بده 5,000 إلى 6,000 شيكل. إذا في عيلة بتعيش أقل من هيك يعني إحنا بنكون مستحيل هذا الحكي.
1: لهيك أنتوا بتحسوا إنه يعني ما في عدالة بال بقوانين التقاعد. حدا بتقاعد على 8,000 شيكل زي ما هي، وحدا بتقاعد على 1,000 شيكل، وحدا تقاعد على 2,000، وحدا تقاعد على 1,400. يعني ما في عندنا للأسف الشديد منظومة واحدة، قانون واحد، إنه هذا العسكري كان رتبته لواء بتقاعد على هالقدة، رتبته عقيد بتقاعد على هالقدة، رتبته عريف بتقاعد على هالقدة. لكن بتحس إنه أنت مثلا لنفترض أنا ما صدقا ما بعرف رتبة حضرتك، لنفترض لواء تاخد لك 2,000 شيكل بينما زميلك لواء تاني بياخد 8,000 شيكل تقاعد. بتحس بينك وبين حالك انه الاشي مستفز يعني مش هيك يعني.
0: وحصلت
1: هذا اشي مستفز.
0: احد الاخوة برتبة عقيد باخد 2,800 شيكل 3,000 شيكل مثلا. وزميل ان تقاعد قبل باخد 7,000 وزميل ثاني باخد 6,000 او 8,000.
1: هون
0: يعني عدم المؤاخذة احنا المسؤول. توحيد قانون، احنا مطالبنا بسيطة. توحيد قانون التقاعد العام. وحد قانون التقاعد العام في البلد. اي دولة في العالم، احنا يا صديقي العزيز لفينا كثير وشفنا دول وشفنا جيوش وشفنا كيف بتعامل الجيوش. اي جيش بالعالم، اي منظومة امنية بالعالم بتعرف العسكري حاله دخل بواحد 2000 بواحد 2016 بروح.
1: فهمتك. يعني هاي لحالها بتخلي في جوا البني، احنا بشر وبني ادمين، بتخلي الواحد يعيد حساباته بكثير شغلات، انه انا شمعنا يعني ليش هو تقاعد هالقدة وانا تقاعدي هالقدة. ونحنا يمكن انا يعني انا بديش احكيها باساءة لحدا، بس ممكن يكون حدا هذا اللي تقاعده 2000

0: شكل عمل الوطن او تضحيات او سجن او ما بعرف شو، قد التاني اللي ماخذ 8000 ومش فارقه معاه 60000 مره. فبحس الواحد انه يعني فوق ما الدنيا معاه، وعلي الوطن علي والقانون علي والدنيا كلها علي، ولازم انا اظل هيك وهو يكون يعني. هاي بتخلي الواحد ما يكونش
1: ما بالك في القاعد، ما بالك في القاعد. احنا يعني خلينا نقول هذا نقاش بنعتبره نقاش صحي للمصلحة العامة، ولكن
0: طبعًا
1: ليس بجلد لأي شيء بخص الثوابت الوطنية. ما بالك في عسكري ضابط خدم 20 سنة أو 21 سنة طلع بإعاقة سواء بديسك أو
0: بمفتوح
1: أو طلع بعينه، عينه خرج يعني عينه حاليا خرج. أنا يعني ممكن أقول لك حتى في الهواء اسم شخص عينه بطولها بحط لك إياها على الطاولة، وحطيناها قدام أخونا محمد الشتي لما كان رئيس وزراء، قلنا له تفضل ورجي عينك، طال عينه وحطها على الطاولة. كيف راحت؟ قال راحت في إحدى المهمات العسكرية اللي كانت أيام خدمتي. فواحد زي هذا لما بتقاعد على 1200 شيكل 1300 شيكل، هذول ال 1300 شيكل بيجيبين قطرات قطرة العين، قطرة عارف شو قطرة؟ ما بيجيبين قطرة يا حبيبي، ما بيجيب أدنى مقومات الحياة، ما بيعطين ابنه نص شيكل يطلع على المدرسة. قديش أقول لك 10 شيكل؟ في طلاب بيطلع على المدرسة بمية شيكل، وفي عندنا طلاب أولادنا قاعدين بيطلع بخمس شيكل وشيكل، وأحيانا ما بيطلع ولا شيكل. في عندنا زملاء أولادهم ما بيطلع على المدارس لأنه ما معهش يطلعوا لا بسيارة ولا بباص ولا يطلعوا ولا يعطيه مصروف. في عندنا زملاء، ليش إحنا الوحيدين اللي ما نخصم علينا من مستحقاتنا يا سيدي؟ ليش ما نخصم كليات المدارس؟
0: وأقول لك شغلة، وهذا شعور يعني خليها زي ما تفضلت انت هيك فضفضة عصف ذهني، بحس انه تحديدا العسكريين في هالبلد مبهدلين مع احترامي لحضرتك. ليش ممنوع يحتجوا؟ لا اسمح لي انا خليني بس انا اقول لك وبالاخر انت حر. ليش قصدي مش مبهدلين بالصورة الذهنية، لا يعني الموظف العام ممكن يضرب، ممكن ينعمل له يومين دوام، المعلمين ممكن مش عارف ايش، الأطباء، المهندسين، الموظفين العاديين، في كل الدوائر الحكومية المدنية في إلهم يعني خلنا نقول نقابات بتدافع عن حقوقهم، إلا العسكري ممنوع يشكي، إذا شكى بصير تمرد، إذا رفع صوته بصير مش عارف شو، وراتبه أقل من راتب أي واحد يعني في الجوانب الثانية. وهي مثل ما تفضلت إنه أنت يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد حتى أولادكم ما شملهم بعضهم اللي هو الأقساط الجامعية، فيعني بتحس إنه ما بديش أقول مبهدلين، تفهمها غلط يعني، كأنه حياتكم واطية.
1: مظلومين.
0: هاي خليها على مظلومين، كويسة خليها على مظلومين.
1: إحنا مظلومين يا سيدي
0: جد.
1: إحنا مظلومين وكبلانين. إحنا شوف عشان في ناس يعني بقول لك العسكري أو الضباط أو عندي عايشين برفاهية وأنتوا ماخذين كل الامتيازات. يا أخي إحنا الامتيازات، إحنا باحترامي إحنا بنجل وبنحترم أدنى مسمى وظيفي بهذا الوطن، سواء كان أستاذ كان بيشتغل بوزارة بأي مكان. يا صديقي العزيز يا حبيبي، أنت لما بتكون موظف بتسحب حالك وتطلع الساعة 8 الصبح على مكتبك أو على وظيفتك أو على الصف اللي بتدرس فيه أو على مدرستك أو على وزارتك أو على أي مكان كان، الساعة 2 بتسحب حالك وبتروح. هذا في انتظام الدوام، واحنا برغد
0: الوضع الطبيعي.
1: الوضع الطبيعي واقصى درجات المخاطره عندك، اقصى درجات المخاطره عندك انه يجي حبر على ايدك تروح تغسل ايدك في في في, في صابون. احنا اقل درجات المخاطره عندك انت بتطلع من معسكر من بيتك مش ضامن ترجع على بيتك. احنا ادنى شعور، ادنى شعور عندك انك انت لما طالع بتطلع على ابنك بنظره انت مش متاكد انك راح ترجع تشوف هاي النظره ولا ممكن ترجع ملفوف بكفنك بعلمك. انت اقل شغلي فينا، اقل ابسط الامور يا حبيبي. انا يعني بحكي معك بحرقه وبحكي معك بانتماء لهذا البلد. يعني احنا اللي عشنا، احنا ام الولد، احنا اللي عشنا الظلم والظروف القاسيه والصعبه.
0: احنا بنعرف قديش من 94 لل 2008 مرق الظروف في البلد ودخلنا ب
1: 2018
0: يعني دخلنا
1: يعني احنا من احداث النفق، من احداث النفق، احداث الاسرى.
0: بقول لك دخلنا بكثير
1: الاقصى، انتفاضه الاقصى لحد 2007، بعدها صارت يعني اخوي احنا اصعب ظروف، انكسرت المقرات على روسنا. شو بدك أصعب من إنك أنت تكون بتأخذ في الدش بتتحمم وما بتعرف إن الصاروخ راح يجي على رأسك ولا راح يجي على رأس زميلك؟
0: عشان هيك يعني صوتكم في حرقة هيك بأنه يا عمي إحنا عسكريين صح، بالعادة العسكري ما زي ما بيقولوها في إله مرجعياته العسكرية والأمنية وكذا وإلى آخره، وأنه قضايا تنطرح على الرأي العام مرات. لو مثلا على رأس عملك أنا متأكد ما ولا عسكري عمره اتصل أو بيقولوا أنه أيوة يعني احتجاج أو كذا، لأنه بتسجل زي يعني أنه ممنوع التمرد. بفهم عليك، هلا أنتوا لأنكم متقاعدين يعني تختلف القصة. بتمنى يكون في صدى لصوتكم، وبتمنى أنه يتم إنصافكم وإنصاف جميع أبناء شعبنا كل واحد في موقعه، وعلى الأقل المساواة. يعني ما بدنا لا امتيازات أكثر ولا أقل، المساواة بين الجميع، وأنه كرامة العيش كرامة البني آدم في وطنه، وخصوصا لما يكون هو يعني قدم إشي لهالوطن وكان بيوم من الأيام يعني ولا زال جزء من هاي التركيب الوطني. ما بقول لك ولا زال.
1: شغلة بسيطة أنا
0: طبعًا. يعني
1: بدي تنويه عناوين بسيطة. أنا راح أحطك صورة وضع معين، أنت رحالك راح تعرف أنه إحنا كعسكر، العسكر الفلسطيني الوحيد بالعالم، إحنا يعني قلت لك إحنا شفنا كثير عسكر بالعالم. العسكر الفلسطيني الوحيد بالعالم اللي بيدخل الخدمة انتماء لوطن، بيدخل الخدمة انتماء للبدلة اللي بيلبسها، بيحمل البارودة انتماء للبارودة وعشق للبارودة اللي بيحملها، بيحمل البارودة لأنه بيعرف حاله أنه امتداد لجده وأبوه وراح يكون أبناء وبعده. إحنا الوحيدين بالعالم اللي عسكرنا وعسكري فلسطيني بحت، مع الناس مرتزقة، إحنا ما عندنا مرتزقة، ذاك الدول المرتزقة هي اللي بتخدم بالجيش، الراتب اللي بيخليه يخدم بالجيش، إحنا لا يا عمي، إحنا بنخدم بلدنا ووطننا. إحنا تقاعدنا صحيح، ولكن لازلنا على رأس عملنا كجنود احتياط لهذا الوطن، وأغلبنا بيشتغل بالمجالس المحلية بالبلديات، وأغلبنا بيشتغل بالسلم الأهلي وبيشتغل بالمنطق الوطني والتنظيمي والعشائري، وبيشتغل لهذا البلد سواء كنا متقاعدين أو على رأس عملنا. شغلة ثانية، أنت لما بتقول بالأردن العسكري لما بروح من الخدمة بيعرف أنه في عنده امتيازات، الامتيازات صحيح. من ضمنها صحيح. إعفاء جمركي لا شراء سيارة
0: صحيح.
1: إعفاء من الأقساط الجامعات والمدارس لأولاده بمكرم الملكي كامل، المكرم الملكي الكامل لأبناء العسكر، هذه خط أحمر. شغل ثاني بيعرف أنه عنده أقساط لسكن، يعني ما بدنا نفوت التفاصيل
0: ذاته، في احترام لكرامة حياته، مش أنه بيتم يعني خلنا نقول زي ما بيقولوها يعني بديش أحكيها تنفهم كما إنه بيأكلوا لحم بيرموا عظمة بالآخر، يعني خلص تم استنزافه من كل إشي، وبالآخر يلا خدها الألفين شيكل ودبر حالك فيهم. وولاده أصلا هو بفترة العمر ما بيكون عنده أولاد جامعيين، بعد ما يتقاعد بصير عنده أولاد جامعيين، بصير التزاماتهم أكتر متطلباتهم أكتر، وهو أخذ راتب هالتقاعد للأسف الشديد يا دوب مكفي أكل وشرب، يعني يا دوب في ظل هالغلاء اللي موجود. أنا بتمنى رسالكم توصل، وبتمنى أنه يكون في فعلا احتضان لرأيكم وقاعدة. يعني أنتوا قلت لي طلبتوا لقاء السيد الرئيس،
1: إحنا بنطلب عبر محطتكم وعبر رئيسكم وعبر قناتكم
0: إن شاء الله
1: موقرة كمان مرة. ما بدي أنا كمان مرة بحكي، ما بدي أطلب أقول السيد الرئيس لأنه هو أبونا، إحنا بنقول يا أبونا يا تاج راسنا، اسمع منا ما تسمع عنا، احنا بنعزم حالنا عندك على فنجان قهوة نطمن عن صحتك، اذا شعرت بانه احنا مظلومين انصفنا، واذا لم تشعر بانه احنا مظلومين فاحنا راضين بقضائك وراضين بحكمك وراضين بحكمتك وراضين نكون وقود هذه المرحلة، بلكي انه احنا اذا كنا حطب وقود هذه المرحلة تنبني الدولة ويتدفى باقي زملائنا وباقي إخواننا في هذا الوطن، إحنا قبلانين لما كنا وقودها في البداية، إحنا مستعدين نكون مش بس وقودها، مستعدين نكون لهيبها وناها.
0: إن شاء الله خير، شكرا.
1: إحنا قبلانين بحكم سيادتك، ولكن اسمع منا ما تسمع عنا.
0: كل احترام ويعطيكم العافية. ضابط المتقاعد عهد أبو ريدة، ممثل عام حراك المتقاعدين العسكريين تحديدا دفعة 2017-2018، يعني بيحكوا بمظلمة بأنه التقاعد اللي حصلوا عليه لا يلبي أدنى احتياجات الحياة في ظل كل هذه الترتيبات الموجودة أو المستجدات الحياتية والمعيشية وجدول الغلاء وكذا واعتبارات كثير للأسف الشديد ما يعني ما حصلوا عليها أسوة بزملائهم اللي مثلا أخذوا راتب تقاعد كامل أو كان في قانون جديد تعدل وكذا وإلى آخره. فبنتمنى أنه يكون في صدى لصوت كل مواطن يشعر بالظلم أو بحس أنه في عليه مظلمة أو أنه ما أخذ حقه يعني على الأقل أسوة بغيره. يعني إحنا بالنهاية في مجتمع فئاته المختلفة ذوي الاحتياجات الخاصة يأخذوا حقوقهم، الأسر الفقيرة المتعففة تأخذ حقوقها، الموظف العام يأخذ حقوقه، الموظف العسكري يأخذ حقوقه، المواطن اللي مش موظف هون ولا هون ولا هون ولا هناك ولا كذا كمان فيه الحقوق زي ما عليهم واجبات، هاي كمان ما ننساها، زي ما علينا واجبات لنا حقوق. ما بنطالب بالمثالية لأنه يعني بعيد شوي عن هالواقع اللي بنعيشه، لكن بأقل القليل ربنا يسهل الأمور.

0: للمشاركة في هذا البرنامج 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة. ودائما نسعد يعني بأن نكون جسر للاتصال والتواصل لحضراتكم لإيصال رسائلكم وموضوعاتكم والقضايا التي ترغبون بإثارتها متابعتها من خلال هذا البث الإذاعي والتلفزيوني من على شبكة معا الإذاعية والتلفزيونية. وهي قاعدة. وأهلا وسهلا بالجميع للمشاركة على هواتف البرنامج 22-16-240 22-16-241. بكل كذا بدك تشتري ذهب فيش داعي تروح للصايغ, تروح على البنك تحط البطاقة تبعتك, في عندك حساب في البنك, تضرب هالقدة وبتعمل ليكد وبتعمل شو اسمه وهذا, وبتاخذ القطعة الذهبية اللي بدك إياها. هاي الخدمة احنا ما فيش لا يعني ما فيش ما احنا وضع البنوك عندنا بيختلف, وضع كل شيء عندنا بيختلف, ان احنا هيك سياسة خاصة في البلد او وضع خاص في البلد, وضع استثنائي لانه احنا في وضع استثنائي. وانا بقصد بالضبط يا بدور عندكم تركيا, وهذا الخبر اصلا من تركيا, حيث تحولت عادة ادخار الذهب واقتنائه هدايا في تركيا الى خدمة مصرفية. يعني بالعادة الذهب وين بيكون؟ مهر للعروس, بيكون مخبى, بيكون استثمار, بيكون ادخار, بس في تركيا صار ينباع يعني كمان شوي بيبيعوه على البسطات. شو القصة؟ ما معقول معهم مصاري مزنقلين ولا خدمة؟ شو الموضوع؟ نشوف التليفونات نرجع. ألو
1: ألو صباح
0: أهلا فيه. وسهلا صباح الورد, يا هلا.
1: كيف الحال؟
0: هلا يا ست نانا, تمام, أنت كيفك؟
1: الحمد لله تمام,
0: أمورك بخير
1: يا رب.
0: يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: يعني الإنسان لازم كل يوم يعني يصحى يستقبل اليوم, يعيش يوم ويوم. يعني
0: أنا جت فترة نعم
1: في أيام إني كنت أفكر في إيش بكرة بيصير, في الأيام اللي إحنا ما زلنا أصلاً الوضع كل خطوة بدها سلامة, وأنت عارف الوضع اللي بنتنيه من عيشه في غزة.
0: الله يهدي بالكم يا رب وبال الجميع.
1: بس اللي يعني اللي الإنسان مفترض إنه يعني هو أساساً يعني ما يستسلم لأي شيء. وأنا والله اليوم اتصلة عشان اليوم والله أختي عيد ميلادها في قطر, وحبيت أهنيها يعني برغم إنه إحنا صح إحنا في وضع يعني
0: أحلى هابي بيرثدي لأختك. شو اسمها؟ أم إيش أو شو اسمها؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم كل سنة وأنت سالمة يا أم إبراهيم من غزة.
1: الله يسعدك, وأنا بحب أهنيها بعيد ميلادها وبحكي لها صح إنه البعد هي مسافات لكن أنت دائما في قلبي, رغم إني أنا وصلت غزة يا أستاذ عادل باثنين أكتوبر, أنا كنت عندها في قطر تقريبا.
0: حظك الحلو.
1: حظي والله. ولكن
0: يلا رحت هناك على قطر الأمور تمام كانت؟
1: والله قعدت يعني فترة طويلة بس أنا زهقت خلص يعني.
0: زهقتي من قطر؟ راحة زيادة عن اللزوم مش لبقتنا يعني. حياة مريحة بتملل يعني في ملل, فأنت رجعتي هون أجاكي الحرب وقالت لك سلامات.
1: والله وأنا هلقيت بتمنى أني أرجع لقطر بس الوضع
0: والله كلنا بنتمنى نرجع.
1: بالفعل لأنه والله غزة للأسف الشديد قديش بحاول أحسن بكرة حيكون أفضل. يعني انه لسه امبارح سمعت خبر انه ممكن بدهم يصيروا يعملوا لنا نزوح ثاني, والله هذا شيء سيء. انا بالنسبه لي
0: فش منه هذا الكلام,
1: يا رب ما يكون في منه يا رب, لانه انا هنا تقريبا عمرت شويه هيك في غرفه متواضعه الاسايد تذكر بيتي القديم اللي كنا عايشين فيه, ولكن الحمد لله رب العالمين دوام الحال من المحال, وهذا ان شاء الله يكون في ميزان حسناتنا.
0: امين يا رب.
1: احنا هنا الموجودين في هذه البلد لانه ربنا هو بدينا نوجد ونساعد ونوقف ونسند ونساند ونكون اقوياء لانه الضعيف هو اللي بضيع, وانه احنا كل يعني عشمنا في ربنا انه احنا اكيد كل هاللي احنا متعايش فيه هو حيجازينا اكيد في الجنه وحيعوضنا عوض الصابرين. ولتاني مرة بشكركم على حسن استماعكم إلي, ولتاني مرة بحكي لأختي كل عام وإنت بخير, عيد ميلاد سعيد, يا رب العيد الجاي أكون أنا وياك سواء بأي دولة. مش
0: يا هون يا هناك ولا بدك شيء يا هون؟
1: لا هون
0: يعني قصدك تقولي يا رب العيد الجاي يكون أنا عندك.
1: أنا عندها طبعا والله والله أنا عندها لأنها غزة لا تصلح يا دكتور.
0: الله يهدي البال الله يهدي البال.
1: ولكن أملنا في الله إن فعلا إن ربنا يغير الحال
0: إن شاء الله بيجي يوم يتمنوا هم يعيشوا في غزة أو أي حدا يتمنى يعيش في غزة.
1: والله يا دكتور إنك أنت لازم تعرف إن في غزة إجتها أيام كانت سنغافورة
0: يعني مرة لك وعشرين عليك
1: ماشي. بس أنا لما كنت في قطر والله العظيم يبعثوا لي الروابط اللي كانت عندها في غزة الصفحات اللي كانت المحلات اللي تفتح والأجواء اللي كانت عايشة فيها. تقول لي أنت عندكم
0: صراحة مرة شفت محل أنا يعني قلت واو يعني
1: عن جد. وهلأ هلأ هلأ في
0: أغلب في هلأ
1: والله بحس
0: طيب كويس
1: في ركام وغزة يعني مصرة إنها
0: احنا خلينا في عيد الميلاد هلا نقول لأم إبراهيم كل سنة وهي سالمة وإن شاء الله ربنا يجمعكم بخير. ناس نفتح ملفات تخلصش بعين الله.
1: وشكرا كثير لك استاذ عادل
0: احترامي
1: وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية تكون أيام
0: يسعد قلبك. تحيات
1: وإن شاء الله حط أغنية حلوة لإلها.
0: حاضرين حاضرين حاضرين حاضرين حاضرين ستنانا سلامات تحياتي لإلك. بس خلينا ناخذ هالتليفون وبعد هيك نبعث لأم إبراهيم الهابي بيرثدي والتحية إن شاء الله من هون لقطر. ألو ألو ألو ولا ما ألوش؟ ألو كمان مرة. ألو نحن هنا. يلا أم إبراهيم وكل حدا بصادف اليوم عيد ميلاد ونقول له هابي بيرثدي دي وكل دي إن شاء الله. كيف دفهم عليك يا شادي؟ ابنتك الصغيرة اليوم عيد ميلادها سنتين. شو اسمها؟ آيات حياة. حياة هابي بيرثدي يا عمو إن شاء الله كل أيامك حلوة بتجنن والله يخلي لك الأبو اللي اسمه شادي أحلى شوشو شوشو شوشو لا شو بدلعوا شادي عشان أنا بعرفش على اللي عندها حدا شادي شو بتدلعوا شو بتكلم شد شد ولا شد شد ولا شدو ولا أعطوني دلع شادي يعني بنت بتدلع أبوها بتقوله عم شودو شودي شودي شد شودي أي هذا دلع هذا شادو شادي شادي يعني بالشود من شان شادي بتدلع على فكرة ملوش أسم خلاص تجتهدوش ملوش أسم دلع عمو شادي. هلو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله صباحك أخوي.
0: يا صباح الفل أخوي. هلا
2: عبد الهادي أبو خلف بتكلم.
0: أهلا يا عبد الهادي كيف حالك
2: أبو عمير الله يكرمك.
0: أهلا أهلا يا أبو عمير طمني
2: إن شاء الله بألف نعمة يعني إحنا عايشين
0: الحمد قول الحمد لله.
2: هاي مع ساعة إجت كمان.
0: كيف بسيطة هاي دليل عنه الكلام كتير هيك معمل هون. نطلع
2: والله أنا بدي أختصره يعني أنا المثل بقول لولا الغيرة
0: ما حبلة النسوان.
2: فأنا لما سمعت المقابل مع أخونا الضابط المتقاعد
0: نعم
2: فصابتني الغيرة فقلت والله كمان أنا بدي أتصل يعني هو
0: يا غيور يا غيور
2: غيور نعم. طبعا اخونا الحبيب نعم. ابو احمد يعني انت بجوز يمكن حكينا على الراديو 15 مره او اكثر او اقل مش عارف بخصوص هذا الموضوع واحنا توجهنا لكل اللي ممكن نلاقي عندهم حل لمشكلتنا ولا زالت المشكله عالقه بل تفاقمت والامل بدا يفقد تماما وحتى يمكن فقد بس انا والله حبيت اتصل من باب انه اقول لا زال هناك من ينتظر تحقيق العداله. احنا مجموعه من الاسرى تبقينا من الضفه الغربيه قبل حادثه قطع الرواتب الكبيره
0: نعم
2: تبقينا حوالي 35 واحد او اقل شوي من ضمننا اسير محرر انقطعت رواتبنا والقطع كان لاسباب يعني مضحكه بين قوسين للاسف الشديد اللي هي كانت تحت عنوان مخالفه الشرعيه. احنا كنا نبحث ما هي الشرعيه التي خالفناها وكيف خالفناها علشان احنا نتاسف ونعدل هذه المخالفه لكن للأسف الشديد ما حد واجهنا. بالأخير حكولنا إياها بالحرف الواحد قالوا لنا يا عمي أنتم خروف الانقسام انتوا عشان الانقسام انتم ذبحتوا على مذبح الانقسام. هاي نقطة وسطر جديد. فهون انتهى ملفكم. وصل الموضوع للرئيس. الرئيس كتب الكتاب ووجهه واحنا شفنا نص الكتاب موقع من الرئيس. رئاسة الوزراء كان ايامها الحمد لله. لا عفوا اشتيه. المرة الثانية لاشتيه كذا. رئاسة الوزراء، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وزارة المالية بخصوص المقطوعة رواتبهم أفيدونا. هذا كتاب من الرئيس، من مكتب الرئيس طلع موقع بالرئيس. توجه إلى الثلاث دوائر. الثلاث دوائر لم يفيدوا الرئيس بالموضوع، ما صدرش جواب.
0: هلا أنتوا كلكم يعني من ألوان ولا لون واحد صراحة؟
2: يعني أنت سألتني هذا السؤال أيامها كنا قاعدين في المستقبل. قلت لي معلش أسألك سؤال محرج، قلت لك أجاوبك عليه قبل ما تسأله. قلت لك صحيح. قلت لك نعم.
0: خلاص فهمتك، كمل.
2: إحنا يعني خلينا نقول 90% لون واحد و10% لون ثاني.
0: يلا أحسن ما تكون ألوان. يلا.
2: فيعني بس بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعرف إذا أحد من اللي بسمعوا يقول والله مساكين هذول. أخونا اللي قبلنا ذكر آية، الآية إنه هي تنطبق عليهم حقيقة، وأنا في عندي آية كمان تنطبق علينا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذه تخصنا كمان. أنا كأسير يعني رب العالمين حطني مع المسكين واليتيم، واعتبر انه الاسير يعني في حاله يجب ان يعني يوقف لها، انه تدعم.
0: هلا ما في صرف راتب بالمره؟ تم توقيف صرف راتبكم ولا خصم
2: من ما من 2007 من 2007 احنا من 2007 يعني اليوم انا تقريبا بدي مليون من السلطه باثر رجعي.
0: كويس.
2: طبعا انا وزي غيري، مش هذا الكلام المؤسف، انا بشتغل اليوم الفضل من الله. هي الله يسر لنا ناس، وقاعد بشتغل معهم وبطلع يوميتي. بس انا في ناس ارضوا 25 سنه والله ما هم لاقين شغل، من زملائي شفتي اصدقائي. واحد تاني مقضي 15 سنه بشتغل على التالت في مكتبي.
0: بتعرف في شغله انا مش فاهمها بصراحه، يعني بحكي لك اخوي ابو عمير، انه في يعني بعرف مثلا جهات انه من مثل ما تفضلت يعني من كل الاطياف من كل الالوان وبينزل لهم، يعني ليش انه مثلا، انا متاسف على السؤال اذا بدكش تجاوب، بس اقسم بالله يعني سؤال بريء بمحبه، يعني انه مثلا عندي شادي وعندي سعد وعندي ناصر وكذا والى اخره، اثنين نفس اللون، ليش نازل لسعد مش نازل لشادي؟ ليش نازل لها وما لقيتش جواب؟
2: والله انا لو اعرف اقول على طول ساعتي.
0: والله منيع اقسم بالله، يعني هل انه مثلا في شيء
3: راديو موال.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

خلي اليوم يبدأ من جواتكم بكلمة حلوة، بفكرة حلوة وبأمل أكبر. مش كل يوم بيبدأ على كيفنا، بس دايما بإيدنا نختار كيف نكمله. خلي أقعد اليوم، ما تنسى الإشياء الحلوة تجيك، ما تستنى الإشياء الحلوة تجيك، اصنع منها ولو إيش صغير. يمكن اليوم يحمل لنا مفاجآت، فخلينا نستقبله بقلب مفتوح ونفس متفائلة. نحن ما بنقدر نغير كل اللي حوالينا، بس نقدر نغير الطريقة اللي منشوف فيها الحياة.

صباح الخير لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا على 101.7 اف ام راديو موال وعبر قناة موال التلفزيونية موال دوت بي اس. تحياتي ننسى عطلة وتحيات نزار النجار. رح نبدأ بزوادة اليوم. تسأل العصفور وهو عم بيبكي: ليش بعدت العاصفة يا رب؟ وشو ضايقك عشي الصغير اللي ما بملك غيره؟ ردت عليه الملائكة: كان في حي متجهة لعشك وكنت انت نايم، فأمر الله الريح انه تقلبه لتفيق وتطير وتنجو. سامحني يا رب، أنا مش رح أنشغل بالرياح والأمواج، مش رح أسمع لشكواي وشكوى إبليس اللي بده بس يحطم معنوياتي. أنا بثق في مراحمك الكتيرة يا رب، ورح أضل أثق في حبك الأبوي.

ومع الحقيقة المرة كبرت البيوت وقلت العيلة، اتطور الطب وساءت الصحة، وصلنا القمر وجهلنا الجار، زادت المصاري وراحت البال، ارتفع الزكاة وقلت الحكمة، زادت المعرفة وتناقصت المشاعر، كتر الاصحاب واختفى الوفاء، تنوعت الساعات ومش لاقيين وقت.

وننتقل لأصل حكاية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين. يمكن من أكثر الأغاني الفلسطينية اللي لمست قلوب الناس بالفترة الأخيرة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين. بس هل بتعرف إنه هاي الأغنية مش جديدة أصلاً؟ هي من تراث الشعب الفلسطيني وتورثتها الأجيال، وكانت تتغنى كترويدة شعبية، يعني لحن بسيط وكلمات بتتنقلها الناس من جيل لجيل. لكن الحكاية رجعت للواجهة من جديد سنة 2022 لما ظهرت الحجة حليمة سليمان الكسواني المعروفة باسم أم العبد. هي فلسطينية من قرية بتكسا قريب من القدس، وغنت الكلمات بصوتها العفوي وهي لابسة الثوب الفلسطيني. أم العبد كانت تهجرت من بتكسا وهي طفلة، وعاشت بعد هيك في مخيم الزرقاء بالأردن، لكن فلسطين ظلت حاضرة بذكرتها وبأغنيها، وغنت شدوا بعضكم يا هالفلسطين شدوا بعضكم. ومن هون بديت الحكاية تنتشر بشكل واسع جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار صوت أم العبد مرتبط بهالأغنية عند ملايين الناس. لكن أصل الكلمات نفسها أقدم من أم العبد بسنوات طويلة. بحسب رواية الباحث نزار الوحيدي، فهذه الأبيات كانت متداولة بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. هناك روايات بتربط واحدة من أبياتها بالمنشد الشعب الفلسطيني أبو ظريف الحرزين من غزة، اللي ارتبط بالثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936. اللافت أن الصيغة القديمة للبيت الأول كان مختلف قليل، يا أولاد العرب شدوا بعضكم. بمرور الزمن وتناول الأغنية بين الناس تغيرت بعض الكلمات والصيغات لحد ما وصلت إلنا بالصورة اللي منعرفها اليوم، شدوا بعضكم يا هالفلسطين، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. الأجمل في القصة أنه هاي الأغنية ما كانت بحاجة لمؤلف مشهور أو فرقة موسيقية كبيرة حتى تعيش، عاشت بصوت الناس من بيت لبيت ومن جيل لجيل ومن قرية لقرية. بعد مرور عشرات السنين رجعت بصوت أم العبد لذكر الناس بأنه تراث مش بس أغاني قديمة، التراث ذاكرة، والذاكرة أحيانا بتقدر ترجع حكاية وطن كاملة بكلمات قليلة.

كم مستمعينا مع قصة لما مات الرجل وترك المال يفضح البشر. سنة 1926 توفى المحامي والمستثمر الكندي تشارلز فانس ميلر، وما كان عنده أولاد ولا عيلة مستنية ورثته. بس قبل ما يموت ترك وراء وصية غريبة جدا، وصية ما كانت مجرد ورقة لتوزيع المصاري، كانت أشبه بتجربة نفسية ساخرة حب من خلالها يحط البشر قدام مراي ويشوف حقيقتهم. ميلر كان معروف بحبه للمفارقات والمقالب الساخرة، عشان هيك قرر يحول ثروته للعبة ويخلي ورثته أبطال بمسرحية هو بنفسه ما رح يكون موجود ليشوف نهايتها. ترك بيته الصيفي في جامايكا لثلاث رجال قانون كانوا على خلاف وعداوة دائمة مع بعض، واشترط إنهم يعيشوا فيه مع بعض للأبد، وكأنه كان بيحكي لهم بسخرية: انتوا ما قدرتوا تتفقوا بالحياة، خلينا نشوف إذا المصاري رح تخليكم تتفقوا بعد الموت. لكن بالنهاية ما قدروا يعيشوا مع بعض واضطروا يبيعوا البيت ويتقاسموا ثمنه. بعدين ترك أسهم في مصنع للبيرة لعدد من رجال الدين والجمعيات اللي كانت بتحارب الكحول وبتدعو لتحريمه، وحطهم قدام مفارقة محرجة: يا إما يتمسكوا بمبادئهم ويرفضوا المصاري، يا إما يقبلوا أرباح صناعهم أصلا كانوا يعلنوا رفضهم إلها. بالنهاية عند كتير منهم كانت المصاري أقوى من الشعارات. ترك 10,000 دولار لرجال اسمه إل غورلاي كتعويض عن خسارة مالية قديمة، وأعطى مدبرة بيته السيدة ويلسون 500 دولار. كمان خصص مبلغ لجمعية تورونتو الإنسانية عشان تهتم بقطط الشوارع وتطعمها، لكن وفق شروط محددة. لكن البند اللي حول وصيته لوحدة من أشهر القصص كان البند الأخير. ميلر قرر أنه ثروته تظل مستثمرة لمدة 10 سنين، بعدها تروح للأم المقيمة في تورونتو اللي بتنجب أكبر عدد من الأطفال الشرعيين خلال هالفترة. هون بدت واحدة من أغرب المنافسات اللي عرفتها المدينة. تحولت المصاري لجائزة ضخمة، ودخلت الأمهات في سباق ما حدا كان يتخيل أنه ممكن يصير يوم. الحكومة حاولت تبطل الوصية واندلعت بسببها معارك قانونية طويلة، لكن القضاء بالنهاية أقر بصحتها. في سنة 1938 انتهى السباق بطريقة ما كانت أقل غرابة من بدايته. 4 أمهات تعادلوا، كل واحدة منهم أنجبت 9 أطفال بصورة شرعية، فتقاسموا الثروة بينهم وحصلت كل واحدة على مبلغ ضخم جدا بمقاييس هداك الزمن. يمكن للوهلة الأولى نحس إنه القصة مجرد حكاية غريبة عن مليونير غريب الأطوار، لكن بالحقيقة القصة وراها درس إنساني أعمق بكتير. ميلر ما كان بس يختبر قدرة الناس على إنجاب الأطفال ولا رغبتهم بالمصاري، كان بشكل أو بآخر بيختبر علاقتهم بمبادئهم لما تصير المصاري قدامهم. أكثر من واحد فينا بيحكي عن القيم والمبادئ طالما إنها ما بتكلفوا إشي، وأكم من إنسان بيرفع راية المبدأ عالي لكن أول ما بيشوف مصلحته الشخصية بحط الراية على جنب، وأكم من شعار بكون كبير وعظيم قدام الناس لكن أول ما تنحط الثروة على الطاولة بصير صغير جدا. يمكن ميلر كان ساخر وهو بيكتب وصيته، لكنه ترك بعد موته درس أكتر جدية من ما كان يتوقع، لأنه المصاري مش دائما هي اللي بتصنع جشع الإنسان، مرات هي بس بتكشفه.
والمواقف الحقيقية ما بتظهر لما تكون الأمور سهلة وما إلها ثمن، تظهر لما يصير للموقف ثمن. الإنسان ممكن يخدع غيره بكلامه، بشعراته، وبالصورة اللي برسمها عن حاله، لكن أصعب إشي يخدع نفسه لما تكون مصلحته الحقيقية واقفة قدامه. هون بتكون المفارقة الأكبر في وصية ميلر. الرجال مات وحياته انتهت، لكن مصاري ظلت حية بما يكفي حتى تكشف نفوس الآخرين، وممكن كانت هاي هي الوصية الحقيقية اللي تركها للبشر. ما تطلعوا شو الإنسان بيحكي عن حاله، اطلعوا شو بيعمل لما تصير المصاري بالجهة التانية من المبدأ، لأنه المصاري ممكن تشتري بيت، فروة، وأسهم، ومكانة، لكن ما بيقدر يشتري للإنسان قيمة خسرها يوم باع مبدأه.

كل شيء المسار اليوم صح نزار؟ كلامك إليك يا جارة واسمها يا كن، الكلام إليك يا كن واسمها يا جارة. ضبطنا الأمور بعد هذه الاستراحة. راديو موال.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: راديو موال.

مكملين معكم برنامج من هنا وهناك. وقبل ما نأخذ الاستراحة قلنا الكلام إليك يا جارة اسماعيل، كنا بنقال لما يوجه الشخص كلامه لشخص قدامه لكنه بقصد شخص تاني بشكل غير مباشر، غالبا لتوجيه عتاب أو نصيحة دون مواجهته مباشرة. تنحكي قصة شعبية لتفسير المثل لكن إلها أكثر من رواية ومش قصة تاريخية موثقة. واحدة من الروايات بتقول بأنه ست كانت بتعاتب بنتها أو جارتها قدام مرت ابنها كنتها، وكانت في الحقيقة بدها تسمع الكن الكلام وتأخذ منه العبرة، فكانت تقول كلامها للمرأة المقصودة ظاهريا بين ما الرسالة موجهة للكنة. من هون إجا التعبير الكلام إليك يا جارة واسمع يا كنة.

ماذا لو رجع فيك الزمن؟ إن سألت أديبة أمريكية هالسؤال، لو رجع فيك الزمن شو الأشياء اللي كنت رح تعمليها بشكل مختلف؟ فردت، لو رجع في أو رجعت في الحياة من جديد ما كنت رح أقضي شهور الحمل وأنا بشتكي من تعبه ومتعبه، كنت رح أنتبه إنه الحمل معجزة من ربنا، وكنت رح أستمتع بفكرة إني جزء من هالمعجزة وإني السبب بإنه روح جديدة رح تيجي على هالدنيا. ما كنت رح أسكر شبابيك السيارة بالصيف خوف من إنه الهواء يخرب تسريحة شعري. كنت رح أعزم أصحابي على بيتي أكتر وأستمتع بوجودهم وصحبتهم حتى لو الكنبة يتوسخت أو السجادة بهت لونها. كنت رح أسمح لحالي أكل بغرفة القعدة وما كنت رح أهتم إذا توسخت أو انكب عليها إشي. كنت رح أسمع أكتر لحكايات جدي عن طفولته وشبابه وما أستعجل ولا أعتبرها حكايات قديمة ما إلها قيمة. كنت رح أستعمل الشمعة الغالية اللي أهدوني إياها أصحابي بدل ما أخليها مخباي لوقت مناسب لحد ما تخرب وهي مخزنة. كنت رح ألعب مع أولادي على العشب وأضحك وأمرح معهم وما كنت رح أفكر بالبقع اللي ممكن توسخ ثيابي. كنت رح أقلل من دموعي وضحكاتي قدام التلفزيون على قصص وحكايات ما إلها علاقة بحياتي وأعيش قصتي أنا بكل دموعها وضحكاتها. كنت رح أروح أنام أول ما أحس حالي تعبانة وما كنت رح أوهم حالي إنه الشغل رح ينهار إذا غبت يوم. وإذا ابني رمى حاله بحضني ما كنت رح أبعده وأقول له مش هلأ أنا مشغولة. ما كنت رح أشتري أي إشي لمجرد إنه عملي أو لأنه بعيش فترة أطول. كنت رح أحكي عن مشاعري أكتر للناس اللي بحبهم، وكنت رح أعتذر أكتر للناس اللي جرحتهم أو أسأت إلهم. كنت رح أسمع أكتر لكل شخص بيحكي معي بدل ما أكون مشغولة وأنا بسمحه. وبعدين قالت، لو أعطيت فرصة تانية للحياة كنت رح أشوفها بعيون مختلفة، كنت رح أعيشها وأجربها وألمس كل لحظة فيها، لأنه الحياة مش بس أيام بتمر، الحياة إنك تكون حاضر فيها بوعي، تعرف شو أولوياتك وتعرف تفرق بين المهم والأهم، فما تضيع عمرك على أشياء ما بتستاهل، لأنه يمكن أكبر ندم بحياتنا مش على الأشياء اللي عملناها قد ما يكون على الأشياء اللي أجلناها بحجة إنه الوقت لسه طويل.

احترموا دموع نساء العالم. سأل الولد أمه لماذا تبكين؟ أجابته: لأني امرأة. فقال الولد: أنا لا أفهم هذا. فاحتضنته أمه وقالت: ولن تفهمه أبدا. ثم سأل الولد أباه: لماذا تبكي أمي بلا سبب؟ أجاب أبوه: جميع النساء يبكين بلا سبب. كبر الولد وأصبح رجلا ولا زال يجهل لماذا تبكي النساء. وفي النهاية سأل عالم حكيم: لماذا تبكي النساء؟ أجاب الحكيم: عندما خلق الله المرأة جعل لها أكتافا قوية جدا لتحمل عليها أحمال الدنيا، وجعل لها ذراعين ناعمتين وحنونتين لتعطي الراحة، وأعطاها قوة داخلية لتحتمل ولادة الأطفال وتحتمل رفضهم لها عندما يكبرون، وأعطاها صلابة لتحتمل أعباء أسرتها وتعتني بهم وتبقى صامدة في أصعب الظروف ودون تذمر، وأعطاها محبة لأطفالها لا تنتهي ولا تتغير حتى لو عادوا إليها وسببوا لها الألم. أخيرا أعطاها الدموع لتذرفها عند الحاجة، فترمي أحمال هذه المسؤولية الكبيرة وتستطيع أن تواصل الرحلة، وهذه هي نقطة ضعفها الوحيدة. لذلك احترموا دموع نساء العالم حتى وإن كانت بلا سبب. قطع حبلك السري لحظة خروجك للدنيا، وبقي أثره في جسدك ليذكرك دائما بإنسانة عظيمة كانت تغذيك من جسدها.

من الدموع للقلب إلا قلبها. بتقول واحدة من الأمهات: أنا أم عمري 63 سنة، قعدت من شغلي من 3 سنين وبعد ما أفنيت زهرة شبابي وأنا بشتغل معلمة، ما تذمرت خلالها ولا مرة، حتى ما أعطي نفسي الفرصة لأتوقف. صرت أرملة بعمر 30 سنة وتحت جناحاتي 6 أولاد، 4 بنات وولدين، أعطيتهم كل وقتي وشبابي ومالي وصحتي، ما خليتهم يحتاجوا لمخلوق في هذا العالم، وما أشعرتهم بينهم أقل من غيرهم. مضت السنين وتجوزوا كل الأولاد والبنات، وما بقي في البيت إلا أنا والمساعدة. هم بيزوروني بالأسبوع مرة، لكن تعرفوا وش اللي بحس في خاطري لما أشوف صور بناتي الأربعة وولادهم على سناب شات وهم طالعين في واحدة من الحدائق أو واحد من المطاعم من غير ما يعزموني معهم. أو حتى لما أعرف إنه واحدة من البنات كان عندها مناسبة في بيتها من دون ما تخبرني أو تعزمني. كنت في البداية بتضايق وبغضب وبناقشهم. جوابهم كان: بدنا راحتك وهدوءك، ما بدنا نضايقك. بالرغم من معرفتهم بأنه هذه التصرفات تجرح مشاعري وبتضايقني، إلا إنهم استمروا فيها. أما الأولاد فما بعرف عنهم إشي، ولا سفرهم مع أولادهم ونسوانهم، إلا لما يوصلوا البلد اللي سافروا عليه بتصلوا فيي من المطار وبقولوا لي: يما نحن في البلد الفلاني، بتوصينا على إشي من هون؟ أنا ما بدي منهم إشي إلا إنهم يشعروني بقيمتي في حياتهم، وأنا مش غرض قديم تملى غبرة فوق رف مظلم. لو كنت عجوز وتعبانة بالكاد بمشي كنت عذرتهم، لكني بفضل الله أنا صحتي منيحة، فليش يحرموني من تقضية الأوقات الحلوة معهم ومع أولادهم؟ صرت أتابعهم عن طريق الفيسبوك والسناب شات وبكت فيه بالدموع والصمت اللي بقهرني. السؤال في نهاية هذه القصة المحزنة: ليش بعض الأبناء بصنعوا تعاسة قلب أمهاتهم خلال مواقف في منتهى الغباء؟

قصيرة طلعت الأغنية. آه بعرف. ونصائح مهمة للتخفيف من انتفاخ الجفون. صحيت الصبح لقيت عيونك منتفخة، حسيتي إنها بتعطيكي شكل تعبان ومرهق؟ انتفاخ الجفون أو الجيوب تحت العين ممكن يكون له أكتر من سبب، منها قلة النوم، احتباس السوائل، الحساسية، تناول كميات كبيرة من الملح، وما مرات العوامل الوراثية. وطبعا مش كل انتفاخ بالعيون سبب السهر أو التعب. إذا بدك تخفف من الانتفاخ في شغلات بسيطة ممكن تساعدك. أولا جربي كمادة باردة ونظيفة على منطقة العين لبضع دقائق. البرودة ممكن تساعد على تقليل الانتفاخ بشكل مؤقت. ثانيا حاولي تنامي بشكل كافي ومنتظم، لأنه قلة النوم ممكن تزيد من ظهور الانتفاخ والهالات تحت العين. ثالثا خففي من الأطعمة المالحة خصوصا بالليل، لأنه زيادة الملح ممكن تسبب احتباس السوائل، وهذا ممكن يبين أكثر حول العينين. رابعا اشربي مي بشكل كافي خلال اليوم للمحافظة على ترطيب الجسم، بس مهم نوضح انه شرب المي ما بينظف الجهاز الهضمي بطريقة سحرية، انما ترطيب بشكل عام مهم لصحة الجسم. خامسا اذا عندك حساسية حاولي تعرفي شو السبب وتتجنب الشيء اللي بيسببها، لانه الحساسية ممكن تسبب حكة وانتفاخ حول العينين. سادسا ممكن تحطي شرائح خيار باردة على العينين لفترة قصيرة، والبرودة نفسها ممكن تساعد على تخفيف الانتفاخ مؤقتا. سابعا ما تنسي تحمي المنطقة المحيطة بالعين من الشمس، واستعملي نظارات شمسية بتوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، لأنه التعرض للشمس ممكن يضر الجلد الحساس حول العينين مع الوقت. ممكن كمان استخدام مرطب أو كريم مخصص لمنطقة حول العين إذا كان مناسب لبشرتك، لكن مش كل كريم للعين بيعالج الانتفاخ، والنتيجة بتختلف من شخص للتاني. الأهم إنه إذا الانتفاخ صار بشكل متكرر أو استمر لفترة طويلة أو كان معه وجع، احمرار، حكة قوية أو مشاكل بالرؤية، هون الأفضل ما نكتفي بالوصفات المنزلية ونراجع طبيب لنعرف السبب، لأنه مرات العيون ما بتكون بس عم بتقولنا أنا تعبانة، ممكن عم تعطينا إشارة إنه لازم ننتبه أكتر لصحتنا.

وقيل لأحد الحكماء: ماذا تعلمت من الحياة؟ فأجاب: تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل، حيث إن المخاطر تشتت الذهن. تعلمت أن الفشل لا يعتبر أسوأ شيء في هذا العالم، إنما الفشل الأعظم هو أن لا نجرب. تعلمت أنه لا يتم تحقيق أي شيء عظيم في هذه الحياة من دون حماسة. تعلمت أن كل الاكتشافات والاختراعات التي نشهدها في الحاضر تم الحكم عليها قبل اكتشافها أو اختراعها بأنها مستحيلة. تعلمت أن الأمس هو شك تم سحبه، والغد هو شك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذلك فإنه علينا أن نصرفها بحكمة. تعلمت أن الذين لديهم الجرأة على مواجهة الفشل هم الذين يقهرون الصعاب وينجحون. تعلمت أن المعرفة لم تعد قوة في عصر السرعة والإنترنت والحاسوب، إنما تطبيق المعرفة هو القوة. تعلمت أن الفاشلين يدعون أن النجاح هو مجرد عملية حظ. وأخيرا تعلمت أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما ازداد تطورا، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس ولا يكون غدا كما هو اليوم.

وهلا رح نكون مع حكاية الأمثال ومع مين كثرة أشغاله ألم بين إيديه. كان رجال بيشتغل كل الأشغال بليط حداد وكل شي بدك إياه، لكن إذا طلعت لجيبه ما بتلاقي ولا قرش. في يوم سألوا الرجال أنت بتشتغل كل شي لكن ليش ما في بجيبك ولا برا؟ قالوا الرجال والله يا صاحبي بدي أقول لك قصتي المتواضعة. هلأ إذا كنت عم بشتغل في مدفأتين إجا رجال وأنا عم بصنع فيهم وبقول لي تعالوا بلط لي هذا البيت، بترك الدفاي وبروح أبلط، وأنا أبلط بيجي واحد وبقول لي تعالوا مدد لي التمديدات الصحية لهذا البيت، فبترك اللي في إيدي وبروح أمدد، وهيك ما بخلص من أي شغل فبروح للأول بقول لي انت ما عملت اشي، التاني انت ما بلطت لي، والتالت ما مددت لي، وهيك يا صاحبي ما حدا بعطيني اشي. وصدق في المثل اللي بنقال من كترة اشغاله قل ما بين ايدي. اما حكاية مثل روح حلو تعال حلو، فبتقول كان في قديم الزمان ام بتعيش مع بنتها وكان جوزها متوفي. في يوم فتح الله نصيب هالبنت، جوزت وراحت لدار جوزها، إلا أنه الزوج كان بيزور حماته كتير في بيتها الصغير. كانت حماته بتضايق كتير من جيته وبتكره إنها تقول له ما تكتر على أمك وأبوك بيكرهوك، فقالت له روح حلو وتعال حلو، بمعنى ما تيجي دايما. فكر الجوز إنه حماته بتقول له إنه يجي لعندها وهو حامل بإيديه حلويات ويروح من عندها وهو حامل بإيده كمان حلو، فصار كل يوم يجي لعندها محمل حلو ويأخذ من عندها شو بيلاقي من حلو. انغازت الحماي منه وطلقت بنتها وقالت له قلل من الزيارة روح حلو وتعال حلو.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال

0: ومنرحب فيكم بساعة تانية من برنامجنا من هنا وهناك، مستمرين على 101.7 FM وقناة موال التلفزيونية البث المباشر. ومع بداية الدوام المدرسي بتبدأ مع الأهل رحلة جديدة، تجهيز كتب شنط. طبعا سؤال مهم جدا، شو نحط وشو نطعمي الطفل؟ لأنه الأكل اللي بناخده معنا على المدرسة مش بس عشان سكت الجوع، هو وقود الجسم والعقل. اليوم بدنا نحكي عن تغذية أطفالنا بالمدرسة، شو الأفضل نحط بشنتتهم، الأطعمة اللي لازم تعطيها طاقة أطول، فترة أطول، وكيف نساعد الطفل يتعلم عادات غذائية صحية من غير ما نحول موضوع الأكل لمعركة يومية. معنا لحتى ناقش هذا الأمور الدكتورة هناء الربدي، وهي دكتورة في التغذية والصحة العامة. يسعد صباحك، نقول هلا منتصف النهار صار.
1: مساء الخير لك، مساء الخير نانسي، وبحب أرحب أكيد بكل المستمعين، وأنا مبسوطة اليوم أني معكم في راديو موال، الراديو اللي كمان بلشت فيه تقديم برامج متنوعة في الماضي، فبسعدني أن اليوم أكون معكم كمان في هذا اللقاء،
0: وإن شاء الله يكون لقدام في نشاطات تانية وبرامج تانية
1: إن شاء الله بشرفني
0: نساعد المستمعين. هلا سؤال اللي خلنا نبدأ من الأساس، قديش التغذية بتأثر على تركيز الطفل ونشاطه وقدرته على التعلم خلال اليوم المدرسي؟
1: أكيد موضوع التغذية هي موضوع كتير أساسي بحياة الطالب. هلا ما بدنا نقول انه هو الاشي الاساسي الوحيد، لانه في عوامل تانية اكيد لازم كمان نذكرها، من ضمنها النشاط البدني اللي بيمارسوه كمان اولادنا، والنوم لساعات منيحة، فلازم أكيد نأخذ كل هدول المكونات مع بعض حتى نقدر طفلنا يروح على المدرسة ويعطي بالكفاءة المطلوبة، ويكون قادر أنه هو يركز يستوعب ويكون بكامل نشاطه. هلأ إحنا كونه اليوم تخصصنا أكتر رح نحكي في موضوع التغذية، موضوع التغذية بشكل عنصر كتير كتير أساسي في قدرة الطلاب على التركيز وعلى النشاط في خلال دراستهم. فعشان هيك لازم نكون كتير حريصين أنه أطفالنا يأخذوا الوجبات اللي لازم يأخذوها في المدرسة بشكل منتظم، وبنوعيات تكون كمان محددة ومناسبة لإلهم. يعني الطفل اللي بيغادر البيت من 7، لا حتى مش بس الأطفال، يعني احنا بنحكي كمان على الأعمار الأكبر، يعني لحد التوجيهي، الطلاب خلينا نقول اللي بيغادروا البيت من 7:30 ل2:30، يعني احنا بنحكي عن تقريبا يعني جزء كتير كبير من يومهم هو في المدرسة. فإذا احنا ما أعطيناهم المكونات الأساسية رح يأثر على نشاطهم، رح يأثر على أدائهم، رح يأثر على تركيزهم، وبنفس الوقت رح يمنع أنهم يأخذوا التوازن الغذائي المطلوب في بقية النهار، لأنهم عم بيقضوا معظم الوقت في المدرسة. ما بنقدر نعوض حتى الأشياء اللي لازم يأخذوها من احتياجاتهم اليومية بقية النهار. وهنا بنركز على أهمية قديش مهم نتذكر هذا الإشي دائما، وقديش مهم نهتم بإيش نعطي أولادنا وإيش نوعية الوجبات اللي لازم يأخذوها.
0: مثل ما ذكرتي بالقبل انه كمان لازم نهتم لانه يناموا بدري لحتى يفيقوا بنشاط. في بعض كتير امهات مش عمالهم بيقدروا يخلوا اطفالهم يناموا بساعات محددة، بتلاقي 9-10 بتلاقي الطفل نايم في الصف ونايم على الديسك، فهذه كمان مهمة على حتى تتماشى معها. أكيد. طيب كتير أطفال بيطلعوا من البيت وما بفطروا، يعني ما بيحبوا يفطروا، شو ممكن يصير مع الطفل خلال ساعات المدرسة إذا بدأ يومه من غير وجبة فطور؟
1: موضوع الفطور موضوع كتير مهم، وكتير منسمع من الأهل إنه أولادي ما بيحبوا يفطروا أو بتضايقوا من الفطور. هلأ أكيد ممكن يتضايقوا من إشياء معينة ما يحبوا يأخذوها فترة الصبح، بس أكيد كأهل لازم نلاقي البدائل اللي الطفل يتقبلها، بس تحت أي ظرف ما بصير الطفل يطلع بلا فطور. اللي راح يصير إنه الطفل أولها أو الطالب، نرجع نركز على طالب مش طفل، أولها ممكن يكون عادي بنشاطه، بعد ساعة ونص ببلش الطالب يفقد كل نشاطه، بيفقد كل تركيزه، بطل قادر يركز بالصف، لأنه يعني الجوع عم بياخد حتى من جهده ومن وقته، وعم بيأثر على تركيزه بخلال الحصص الأولى، بالذات الحصص الأولى. اللي بيصير كمان انه في هاي الحاله شو بيلزقوا الطلاب انهم يسووا انه ياخذوا اي شيء سريع خلاص وصلوا لمرحله جوع شديد اي شيء سريع حبه شوكولاته من هون شيبس من هون اي شيء ممكن لاقوه قدامهم يسدوا فيهم جوع بين ما يروحوا على الفرصه وياخذوا الوجبه اللي بتكون معهم. هلا كمان هذا الشيء السريع اللي ممكن ياخذوه اذا ما افطروا في البيت بشكل مناسب رح يرفع السكر مره واحده عندهم رح يعطيهم نشاط هيك مره واحده بعدين هبوط مفاجئ لانه هاي نوعيه الاكل بتعطي ارتفاع حاد وسريع في السكر بعدين هبوط مفاجئ وهذه بتعمل عندهم تعب وارهاق كتير كتير شديد وبتزيد حتى المشكله اكثر من لو ما اخذوهاش فبالحالتين يعني ممكن الطفل يفقد كامل نشاطه لانه بلا فطور او يلجا انه ياكل إشي مش صحي وهذا كمان نتيجته كمان سلبيه على قدره الطفل على الطالب على التركيز وعلى انه يكمل الحصص الاولى زي ما لازم هو يكون بكل قوة خلينا نقول الفكرية والتركيز حتى يقدر يتماشى مع الحصص الصباحية.
0: طيب في ناس زي نحن الكبار متعودين على انه اذا ما اخذناش القهوة مش رح نصحصح شو هي وشو هو الفطور المثالي للطفل قبل المدرسة وهل لازم يكون كبير ومشبع ولا يكون بسيط؟
1: مش بالكمية بالنوعية أكيد يعني مو شرط يأخذ كمية كتير كبيرة من الأكل على الأقل يأخذ إشي لو بسيط فيه نسبة بروتين فيه نشويات بيكون كافي إنه يعطي الطاقة اللازمة للطفل لحد ما يروح على الفرصة اللي يأخذ الوجبة الثانية لأنه خلال الدوام يعني إحنا بنتوقع إنه على الأقل وجبتين لثلاثة الطفل بده يأخذ أو الطالب بده يأخذ فالصبح من الأشياء المناسبة ممكن تكون مثلا البيض المسلوق وهو إشي كتير سريع يعني ممكن ينسى الصبح بسرعة ممكن الواحد يأخذه مع الخبز. هلأ لو عودنا أولادنا كمان على الخبز الأسود بيكون كتير منيح بالذات فترة الصبح عشان زي ما ذكرت ما يصير في عنا ارتفاع حاد في السكر بعدين تعب. الخبز الأسود بيحاول يوازن الجسم بشكل كتير أفضل من أنواع تانية.
0: بس بقول الأسود هو بس مجرد لون بنعطى.
1: لا طبعا نكون متأكدين من مصدره.
0: من مصدره. من مصدره. ويكون يكون معمول من القمح أو.
1: اللي مع قشوره. مع يعني الحبوب قشورة. الكاملة. بالضبط. هلا في كتير أنواع صارت خيارات بالسوق أحكي الصراحة يعني بزمان. ما كان في عنا خيارات كتير متاحة هلأ صار في عنا خيارات متاحة ومقبولة من ناحية تضاهي نفس السعر العادي يعني فممكن أنه تكون كمان مناسبة للأسرة أنه كنمط صحي عائلي نستبدل لكل الأسرة بالأغذية الصحية. هلأ لبنة مع الخبز صباحا كمان ممكن يكون خيار جيد مثلا جبنة بيضة ما يكون إشي فيه عالي الدسم لأنه كمان بتعب الجسم ما يكون في إشي فيه نسبة حلو عالي
0: في مرات بعطوهم نوتيلا ساندوش نوتيلا
1: يفضل الشوكولاتة أكيد لا لأنه هذا زي ما ذكرت رح يعطي ارتفاع حد في السكر نشاط مرة واحدة هبوط كامل مرة واحدة فيفضل إنه يكون لا غذاء متوازن فيه بروتين حبوب كاملة. هلا طبعا في أولاد بيحكوا إنه بتضايقوا يشربوا الحليب الصبح مش مشكلة ممكن يشربوه بعدين إذا بتضايقهم الصبح ممكن بعض الطلاب يحكوا إنه بيسبب لنا مغص ما بفضلوا مش مشكلة ممكن يعودوها بفترات المساء والليل بس على الأقل يكون عندنا مصدر بروتين مصدر حبوب كاملة ممكن مثلا في ناس بتحب الحليب والشوفان كمان من الخيارات الجيدة مع شوية فواكه ممكن كمان يكون خيار جيد.
0: طيب هذا بالفطور. هلا في كتير مرات بعطوهم اللانش بوكس لحتى يعني يكملوا يومهم شو الاشياء اللي بنقدر نحطها بهذا اللانش بوكس لحتى كمان يقدروا يكفوا يومهم لحديث ما خلصوا ساعة تنتين تنتين ونص
1: بالضبط. هلأ فكرة اللانش بوكس كتير فكرة حلوة يعني أنا من مؤيدينها ومشجعينها لأنه بتعطي مجال للتنوع يعني بدل ما نكون إحنا محصورين في إشي محدد ساندوش وخيارة مثلا لا بيكون فيها مجال للتنوع الأولاد يعني هي شكلها لطيف يعني الصراحة والعين زي ما بقولوا بتوكل قبل التم يعني أكيد. ما أنا أشوف هذا اللانش بوكس فيه الساندويش وفيه الفواكه وفيه الخضرة كتير إشي مشجع للأكل أنا كبيرة وبحمل اللانش بوكس معي يعني بحب هيك خلاص بحب منظره هيك بشوف وجبة متكاملة يعني مشجع بصراحة على الأكل وحتى يعني الطلاب بيصيروا إنه كمان يطلعوا على بعض انه انا معي لانش بوكس شوف شو فيه بيصيروا يشوفوا ايش انت معك يعني كتير مرات بسمع حتى تحديدا من الصغار انه انا الماما حطيت اليوم درة انت حطيت لك تفاح اشوف انت شو حطيت لك فحتى بيصير زي نوع من التنافس على الاشي الصح
0: ايش الصحي ممكن يصير
1: ممكن يصير كمان. تبادل مرات بيصير تبادل تعطيني بندورة اعطيك خيارة مثلا او وهذا اشي حلو يعني فهو له يعني بصراحة فوائد لانه بيساعد على التنويع زي ما ذكرتي انه الاولاد من الفطور لا ولحد ما يروحوا في عنا فترة طويلة، فالفرصة هي تحديدا الفترة الأساسية اللي بدهم يأخذوا فيها الوجبة الثانية أو نسميها الوجبة المكملة. لازم يكون فيها خضار المتوفر، احنا بنعرف مرات الظروف ما بتسمح بتنويع، مش مشكلة، المتوفر مناسب، يعني خضار أي نوع، فواكه أي نوع، والوجبة الرئيسية اللي هي الساندويش، ممكن زي ما ذكرنا لبنة مثلا، جبنة بيضة، زيت وزعتر، دهن حمص كمان، يفضل الحمص البيتي طبعا، هذه كلها خيارات بتكون كتير مقبولة. بنفس الوقت كمان بدنا ننتبه انه حتى المكسرات النية كمان خيار جيد، التمر
0: قديش الكميات مثلا
1: للأولاد ما في مشكلة، ما يعني في طلاب مشكلة. المدارس بشكل عام ما في تحديد للكمية، إلا إذا كان الواحد متبع نظام معين عنده مشكلة وزن أو مشكلة صحية، بس أكم من حبة لوز، أكم من حبة جوز، تمر، هذه خيارات كتير كتير كتير صحية. وفي أفكار يعني بجوز إذا المستقبل إذا كان الوقت بسمح لنا نحكي فيها أو إذا اليوم قدرنا نحكي فيها، بعض الخيارات الصحية للأم ممكن تسويها في البيت كسناك أو حلو صحي وينحط في اللانش بوك بدل ما أنه الولد يضطر يشتري شيء مش صحي، يعني الكيك المنزلي، بعض أنواع البسكوت المنزلي اللي بتتسوى من الفواكه المجففة والشوفان اللي هي صحية، كتير في خيارات ممكن الأهل يسووها في البيت يبعتوها مع أولادهم تغنيهم عن أنهم يشتروا، وبنفس الوقت عم بأخذوا إشي ضمن احتياجهم وإشي بيعطيهم طاقة، بيعطيهم مغذيات ضرورية لنموهم لنشاطهم سواء الجسدي أو النشاط الذهني.
0: هل أنت مع أنه يكون في كانتين في المدرسة؟ يعني بتلاقي الأطفال ما بيصدقوا يدق الجرس يركضوا على الكانتين عشان يشتروا بامبا وتشيبس وشوكولاتة وكل هاي.
1: إذا بده يكون فيه بده يكون ضمن شروط الصراحة. لا مش غلط، يعني مرات الولد طالب ما لحق حس بجوع زيادة بده يشتري، مش غلط يكون فيه، بس بصراحة يكون مراقب ويكون محدد فيه الأنواع اللي مناسبة لأولاد في هذا العمر. يعني مثلا من الخيارات اللي ممكن تكون صحية بعض أنواع زي الكستر الجاهزة، يعني مقبولة نوعا ما، زي المشروبات زي اللبن أب وغيرها، ممكن حليب، ممكن فواكه ينباع كمان، يعني خياراته تكون صحية، ترمس بشار معمول منزلي، يعني بعض الأمور الصحية. هلا ممكن ولد يعني ما لحق يجيب الساندويش، نسي بعض الساندويشات الصحية كمان، مع أنه يكون فيه لهيك خلينا نقول ظروف، بس بشرط تكون المدرسة محددة بالضبط إيش الأنواع الصحية اللي لازم تكون موجودة في هذا الكنتين.
0: نعم. هل في فرق بين الأطعمة اللي بتعطي الطفل طاقة سريعة وبين الأطعمة اللي بتخليه يحافظ على طاقته لفترة أطول؟
1: طبعا مثل ما ذكرنا السكر بشكل عام بعطي طاقة سريعة بعدين بعمل هبوط كامل في الجسم، بينما الأغذية البروتينية الغنية في البروتين هي بتعمل العكس تماما، هي بتشبع وبتعطي طاقة لفترة أطول، وبيضل الطالب بتركيزه، بيضل حاسس بشبع لفترة أطول، وهذه كتير بتساعده كمان أنه يتحمل لفترة أطول، يكون عنده تركيز لفترة أطول، بالذات إذا أعطينا معها مثلا حبوب كاملة زي مثلا ما ذكرنا الحبوب، الخبز المعمول من الحبوب الكاملة كمان بتكون كتير مناسبة في هاي الحالة. عشان هيك ركزنا على البيض الصبح، يعني من الخيارات اللي كتير جيدة الزيت والزعتر، بس مش كمية زيت كبيرة حتى برضو ما يكون تقيلة على الجسم، فهذه من الخيارات اللي بتعطي طاقة بتكمل مع الطلاب بدون ما يصير فيه هبوط مفاجئ وتعب اللي يأثر على نشاطهم.
0: حكينا بالنسبة للسناك انه بدل ما نحط شيبس وشوكولاتة وحلويات بنقدر نحط مكسرات وفواكه مجففة وفواكه فريش. طيب احيانا طفل برفض ياكل الاكل الصحي وبصر على انه ياكل اكل معين، كيف بتعامل الاهل مع الطفل الانتقائي بالاكل من غير اجبار او مشاكل على الطاوله؟
1: هلا بالدرجه الاولى وبالاساس هم الاهل في الصراحه هم القدوه، بيكونوا لاولادهم من البدايات.
0: نعم.
1: يعني الاهل كيف بيكون نمط الحياه في البيت، كيف الاهل متعودين الطفل بتعود، يعني إذا أنت ما حطيتي إشي معين بدون ذكر أسماء بلاش حدا يعني يعترض، ما حطيت هذا الخيار المعين في البيت وما كان موجود عندي على كل الوجبات وكلنا بنستهلكه، الولد ما رح يتعود عليه، ما رح يتعلم إنه يستهلكه كمان. ففي البداية من هم أطفالنا صغار لازم نتعود على نمط صحي في البيت عشان نقدر نبني عادات صحية تستمر مع الطفل، لأنه إذا عودنا على إشي وبعدين صرنا بدنا نغير مو إشي سهل، يعني رح يكون إشي كتير صعب إنه نغير بكيف إحنا، يعني ما بصير أنا أعود الطفل على إشي بعدين لا خلاص بطلنا مش منيح حد. فبدنا نكون من البداية حريصين إنه نبني العادات الصحية الغذائية مع الطفل بشكل صحيح من البداية. في حال إنه يعني أصر الولد أو الطالب أو الطفل على أكل معين، إذا كان صحي بنحاول إنه إن نعطيه تنوع أكتر فيه، يعني شو رأيك اليوم نسوي هيك أو نسوي بطريقة تانية، نحاول نعطيه تنوع، نحاول كمان نسأله نستشيره، يعني يكون هو كمان جزء من القرار على أساس إنه هذا كمان بيساعد إنه الطفل يحاول يغير. طب شو رأيك اليوم نحضر هذا الإشي إحنا مع بعض نشوف، بالذات للأعمار الصغيرة، فكمان هذا الإشي بيساعد إنه الأولاد يبلشوا يأخذوا خطوات إنه هاي أهلي بيسألوني بحسوا بقيمتهم. وكتير مهم دائما نحسس الأولاد حتى بالأعمار الصغيرة بقيمتهم، برأيهم قديش مهم، هم أفراد من هاي الأسرة، هم إلهم كلمتهم، إلهم دورهم، إلهم الحق بإنهم يقرروا في أمور معينة. فنحاول نشركهم في كل هاي الأمور من البداية، نستشيرهم حتى بالساندويش الصبح على المدرسة، إيش بتحب اليوم تأكل أو إيش بتحبي تأكلي، إيش رأيك نسوي هيك، إيش رأيك. ما نحاول نحط إشي إنه الطفل يصير بس عناد، أنا لأنه الماما حطت لي لبنة بديش أكلها، لا ممكن أنا أحكي مع الطفل إيش بتحب اليوم، مثلا في موز وتفاح، بتحب موز ولا تفاح، بتحب أحط لك التنين، سؤال بسيط بأخدش منه ثواني بس كتير بحسس الطفل بقيمته، بحسس إنه أنا رأيي مهم، وبخليه كمان إنه هو يعني يأخذ هاي الوجبة لأنه أنا اللي اخترتها في الآخر. بس طبعا بدنا نكون حاطين الخيارات الصحية هي في الدرجة الأولى، لإذا طلب إشي تاني خلينا نقول برا القائمة المسموحة ممكن أكيد في تجاوزات كلنا يعني
0: أكيد، بس بكميات ممكن
1: بس بكميات بسيطة ما فيها تكرار، وما تكون هي الإشي اللي ماشي يعني زي بيقولوا الترند في البيت، يعني أنا مش كل يوم عندي شوكولاتة في الدير، مش كل يوم عندي تشيبس، مش كل يوم بناكل هيك، لا أوكي مرة بدنا ناكل عادي ما في مشكلة، بتقدريش تحرمي الأطفال بس بنظام ونمط معين.
0: بسمع كثير من الاميات بيقولوا انا ما بعطيش ابني سكر كام من مره، ما بعطيش سكر، ما بخليهوش ياخذ الشوكولاته، ما بخليه يشرب كولا ولا سبرايت لانه فيها نسبه السكر كثير عاليه. طب بيكبر الولد عمال وجسمه مش عماله باخذ نسبه السكر المفروض ياخذها، ما بعرف اذا بعطوها اياه بطريقه تانية
1: اكل تانية.
0: نعم هلا شو هي المأكولات اللي ممكن تعطي السكر او تفيد الطفل من غير ما ياخذ الشوكولاتة والمشروبات
1: يعني
0: الغازية؟
1: المشروبات الغازية هي يعني نسبة السكر فيها كتير كتير كتير عالية وكتير كتير أكتر من حاجة أي شخص، فما في داعي إنه غير عن الأمور الثانية بدناش نحكي فيها يعني هذه موضوع لحاله. هلأ في كتير عنا بدائل صحية ممكن إنه الطفل ياخدها أو الطالب ويتعود عليها بشكل تكون صحي وطبيعي وكمان ما تسبب الضرر للجسم، وبنفس الوقت عم تعطي طعم مرات مناسب ومقبول للأولاد. يعني مثلا نذكر العسل الطبيعي، والحمد لله بلادنا فيها عسل يعني
0: أكيد.
1: متوفر العسل الطبيعي مثلا ممكن يكون بديل لما أنا بدي أسوي حلويات، لما بدي أحلله الإشي مع العسل إذا حبه إشي حلو ممكن نسويه مع العسل. الفواكه أكيد الفواكه المجففة، يعني في كتير أنواع كيك بتتسوى منزلي من التفاح، من السيرب بتاع الفواكه من كثفه، وهو بيصير زي السكر وهو سكر طبيعي بدون نضيف عليه حتى السكر وبعطي نفس الحلاوة. ففي كتير خيارات ممكن تكون صحية. هلأ بنقدرش نقول إحنا بنمنع الطفل 100% عن أي إشي حلو، بس نحاول نعطي الأشياء اللي فيها نسبة تكون مقبولة وبدون ما تسبب تعود أو إدمان عند الطفل، هذا أهم إشي. نعم. يعني أكله مرة حبة شوكولاتة، أكله شرب له مرة شغلة معينة مش مشكلة، بس مش الأشياء اللي بتصير أساسية وإنه لازم يستهلكها. ما هو يعني هاي حاجته من السكر في النهار، لا هو الجسم على فكرة بيحتاجش سكر نهائي من السكر الصناعي. يعني الجسم ممكن يأخذ احتياجه من كل المغذيات، من الأشياء اللي فيها نسبة حلاوة الكربوهيدرات مثلا من مصادر طبيعية بدون ما نضطر نأخذ السكر المصنع.
0: في بعض الأطفال عندهم سكري حتى بأعمار صغيرة
1: للأسف.
0: هلأ شو منقدر نعطيه على أساس إنه بتعرفي بيشوفوا أولاد صغار قدامهم مرات بيشربوا العواصير هدول هو بكون ما بيقدر يشربه، شو منقدر نعوضه بطريقة إنه ما يشعر إنه مختلف بطريقة ما عن الطفل اللي بكون جنبه بالمدرسة؟
1: هلا بما أنه ذكرتي موضوع السكري
0: هذا بده
1: ضربتي على الوجع الحساس على الوتر الحساس. للأسف الأرقام عم كتير بتزيد وبفلسطين تحديدا بشكل مهول وبين كل فئات العمرية للأسف، وزي ما ذكرتي الأطفال حتى الأطفال بذات إذا في العامل الوراثي مرات بيكون سبب تاني، بس يعني عم بتزيد الحالات بشكل كتير كبير. الأصعب هي طبعا مع الطفل ومع الأعمار الصغيرة، لأنه زي ما ذكرتي بدنا أنه الطفل ما يحس أنه مختلف، بس بنفس الوقت بده يعرف أنه ما بقدر يأخذ الأشياء زي بقية الأطفال.
0: نعم.
1: فكتير مهم أنه إحنا نحاول مع الطفل دائما نكون نوعي بأهمية هذا الإشي، ونحاول دائما نلاقي له البديل. أنا برأيي دائما في بديل، دائما يعني أي إشي ممكن إحنا نقدر نسويه يكون في بديل. زي ما ذكرنا الحلويات المنزلية نسويها لهذا الطفل بشكل خاص لإله نعطيها يأخذها معه، بعض أنواع مثلا العصائر الطبيعية حتى لو نفضلش حتى العصير الطبيعي لأنه شوي بيكون مركز، بس مع هيك ممكن نعطيه، يعني ما بيكون تأثيره زي العصير المصنع مثلا، فممكن مرات نضطر شوي نتجاوز
0: يعني
1: بكميات معينة بس تكون ضمن مصدر طبيعي. فنحاول دائما كأهل نلاقي الخيارات البديلة اللي هي بتعطي تقريبا نفس الطعم نفس المكون بدون ما يحس انه هو مختلف. بالعكس احكي انا الماما بتسوي لي هاي الاشياء كتير صحيه كتير زاكيه، اسكم اللي بنشتريها مثلا في بدائل زي البشار مثلا، زي حتى انواع الشيبس ممكن تتسوى في الدار بطريقه كمان صحيه. هلا مع السوشيال ميديا الصراحه يعني اذا بتدخلي على كتير مواقع كتير بيحطوا خلطات اشياء معينه صحيه، بس نكون منتبهين لانه مرات بيكون فيها اخطاء الصراحه. يعني انا اكثر
0: لازم نتاكد اكيد
1: مش عشوائي، يعني كوني أنا بتعامل مع مرضى سكر كتير مرات بيحكوا لي احنا طلعنا هاي الخلطة من الانترنت وسويناها وهيك بيجوا السكر طاير. طب شو أكلتوا ولا إشي على البرنامج؟ لا إلا في إشي يعني والله سوينا هذا البسكوت شفنا الوصفة. طب معلش تحكوا لي شو المكونات؟ بيقول أوكي أي من السكر، بس في أشياء تانية زي مثلا الدسم الزيوت الدهون ما هي أسوأ من السكر بتصفي على السكري. فلازم يكون في وعي كافي واستشارة للمختصين عشان ما نضطر نعطي أشياء لا سمح الله تسبب الضرر للأولاد. فنحاول نستشير المختصين نأخذ البدائل الصحية، وقديش ممكن أنه هذا الطفل يستهلك من الأشياء خلينا نقول الغير مسموحة مرات تجاوزا، وقديش كمان نربطها في موضوع الحركة عند الطفل لأنه
0: أكيد.
1: كمان قديش الطفل أكتف قديش نشيط قديش بتحرك هذا كله بيأثر، يعني قديش ممكن يحرق أو قاعد نهاره على التليفون، ما هذه كمان مشكلة كبيرة.
0: نعم.
1: ففي عوامل هي اللي بتحدد كل هاي الأمور.
0: المي مرات بننسى مع زحمة المدرسة، قديش شرب المي مهم للطفل خلال ساعة الدوام، وإذا ما بيشرب كيف نشجعه أنه يشرب؟
1: يعني بديش أقول لك أنه أهميتها زي أهمية الغذاء الصحي بالذات لطلاب المدارس، فكتير مهم أنه يكون معهم مي، كتير مهم خلال هم مقضيين تلتين الوقت في المدرسة.
0: نعم.
1: فلازم يكون معهم دائما مصدر مي، لازم ينتبهوا أنه يشربوا باستمرار نشجعهم عليها. إذا مثلا الأولاد ما بيحبوا المي بشكلها العادي ممكن نحط فيها نكهة زي مثلا نقسم حبات عنب حبات كيوي، مرات الأولاد بيحبوا مع ليمون أو مع نكهة معينة ممكن تكون كتير مقبولة بالنسبة

0: مين الأفضل للطفل؟ تفاحة ولا موزة؟
1: المتوفر التنين منح، ما في مشكلة. هذا إله فايدة، هذا إله فايدة، هذا منيح، هذا منيح. هلا دائما بنحكي التنوع، يعني إذا اليوم أعطيت تفاحة بكرة بعطي موزة، ممتاز.
0: نعم.
1: بس طبعا برضو دائما بنقول حسب إيش المتوفر، لأنه ما بنقدر مرات نلزم الناس بصناف معينة خاصة مع هالظروف اللي منعيشها. هذا منيح، هذا منيح، المتوفر، التنوع أهم إشي.
0: مكسرات ولا لبن؟
1: هذا إشي وهذا إشي، ما بنقدر نقارن بيناتهم. هلا تفاح وموز بنقدر لأنهم نفس الفئة، نفس المجموعة الغذائية. بس مظبوط اللبن كمصدر كالسيوم مصدر مهم وأساسي وكتير مفيد للأولاد. اللوز الني كمان مصدر مهم وبرضو غني بالكالسيوم كمان لصحة العظام والأسنان، كمان مهم. بس ما بنقدر نقول إنه أنا بقدر أعطي حاجة الطفل من اللوز بالنسبة للكالسيوم، لأنه قديش بده يأكل كوب كبير مثلاً أو أكتر حتى يقدر يحقق جزء من احتياجه من الكالسيوم. بينما كاسة اللبن تعطي 1.5 من الاحتياج اللي لازم يأخذه في النهار. فهذا مع هذا ممتاز، اللوز كمكمل ممتاز،
0: بيقدر يخلص اللوز واللبن مع بعض
1: بالضبط. بس ما بنقدر نستبدل نقول يا هاد يا هاد، إلا حالات استثنائية. النباتيين اللي ما بأخذوا الألبان وأجبان، هون نضطر إنه نعطيهم يا حليب اللوز أو اللوز كمان كإضافة عساس نضمن إنه أخذوا احتياجهم من عنصر الكالسيوم الأساسي.
0: تمر ولا فواكه مجففة؟
1: أنا بالنسبة إلي التمر صراحة. لا، هو التمر من أكثر الفواكه المجففة طبيعيا اللي فيها نسبة مغذيات، يعني فيتامينات ومعادن كتير غنية، وبالألياف برضو. الفواكه المجففة كتير منيحة كمان، كتير مفيدة، زي مثلا المشمش المجفف فيه كالسيوم، التين المجفف كتير مفيد. بس مرات الخوف ببعض المحلات وين ممكن تشتريها ممكن تكون مضايفين عليها بعض السكر. هلأ المشمش والتين المجفف هدول ما بنضاف عليهم بشكل أساسي سكر، بس الفواكه المجففة التانية يعني أنا كتير بتغلب بالسوق معظمه بكون مضاف عليه سكر. فالتمر ومتوفر في بلادنا وموجود، يعني أنا بالنسبة لي بشوفه خيار كتير ممتاز وزاكي. فواكه تانية يعني زي المشمش والتين كمان خيارات كتير صحية وممتازة، الخيارات التانية إذا كانت بدون سكر.
0: نعم. زبدة الفول السوداني ولا الطحينية؟ الطحينية بضيفوها مرات مع
1: الدبس.
0: الدبس يعني خاصة مثلا نحن موجين على شتاء.
1: هلأ التنين تقريبا زي بعض، هذا إشي وهذا إشي. هلأ الدبس الطبيعي اللي بدون سكر مفيد طبعا، هو غني بالمعادن والفيتامينات. الطحينية اللي هي زيت السمسم اللي هي كمان غنية بالكالسيوم ضروري لصحة العظام والأسنان. زبدة الفول السوداني ننتبه من شغلتين، أول إشي إنه تكون من الأنواع الطبيعية، في كتير أنواع بدون واد حافظة بدون زيوت مهدرجة أهم إشي، وننتبه كمان على الحساسية، موضوع الحساسية لأنه في كتير ناس عندهم حساسية منها. هلأ ممكن التنوع بين هاي وهاي، بس ننتبه إنه التنين عاليين كتير بالسعرات الحرارية، فإذا الطالب عنده مشكلة وزن مش خيارات كتير موفقة للي عندهم مشكلة وزن.
0: نعم، لازم
1: سواء الدبس والطحينية أو زبدة الفستق، التنين عالي السعرات.
0: نعم.
1: بس إذا كان دهن مثلا كتنويع للولاد مرة هيك مرة هيك ضمن خيارات تانية ما في مشكلة، يعني نعم. يوم لبنة يوم جبنة مثلا، يوم بيض يوم زبدة فستق كتنويع ما في مشكلة. زبدة الفستق غنية بالبروتين جيدة بشكل عام، بس ننتبه
0: مش
1: متكررة، وننتبه انه ما فيها زيوت مهدرجة انواع، يعني ننتبه على ايش مكتوب عليها. زي ما قلنا كمان اذا في مشكلة وزن ندير بالنا كمان، او مشكلة حساسية.
0: في نهاية اللقاء بحب توجهي رسالة للامهات والابهات كمان، انه فيما يخص اطفالهم وشو لازم يديروا بالهم اكتر.
1: أكيد يعني بحب أحكي لكل الأمهات وكل الأباء، أكيد كلكم مهتمين أنه أطفالكم يكونوا ناجحين، تكون صحتهم بأفضل ما يكون، وهذا هدف كل الأهل، يعني هذا الهدف اللي بيسعوا إليه كل الأهل. لازم أكيد إحنا لنا دور أساسي ومهم بأنه إحنا نساعد في أنهم يكونوا أصحاء، ويكونوا كمان في كامل نشاطهم الذهني في المدارس، وهذا كمان إله دور كتير مهم علينا، فلازم ننتبه أنه نعطيهم الغذاء بشكل صحي ومتوازن، نشاركهم في الخيارات، نحاول نبذل جهد في هذا الموضوع أكثر معهم من خلال النقاش والخيارات الصحية، وحتى يساعدون

0: في التحضير، هذا بيساعد إنه هم كمان يتقبلوا الإشي بشكل أفضل. لازم الولد قدر الإمكان لو بأخذ إشي بسيط قبل ما يروح على المدرسة، وجبته يأخذها على المدرسة، اللي ما يجوع يضطر يشتري أي إشي. الشخص لما يجوع بده يضطر يشتري أي إشي، أي شيء قدامه بده يأكله، بينما إذا كان معه خيار صحي جاع رح يأكله. فننتبه إنه وجود الوجبة مع الطفل كتير أساسية ومهمة. نشجع أولادنا على شرب الماء، إشي كتير أساسي، ونراقب كمية الماء اللي بيشربوها، نشجعهم على الحركة، وهذه نقطة كتير كتير كتير مهمة. معظم المشاكل الصحية اللي عم بتصير على عمر صغير للأسف زادت لأنه الحركة صارت كتير محدودة عند أولادنا نتيجة للأسف التكنولوجيا اللي صارت والتليفونات والسوشال ميديا. فعم بفضل الولد يقعد ساعتين على التليفون ولا يطلع يلعب بالطابة برا أو يطلع مع أصحابه. يا ريت نشجعهم على الحركة، لأن هاي كمان إلها دور كتير مهم في تنشيط الدماغ، نشاط جسدي وذهني على الجهتين. وآخر إشي، مو غلط إذا حسينا أولادنا تعبانين، حسينا بشحوب معين، مرات منحس بسواد، بشكوا أولادنا أنهم دائما نعسانين تعبانين، مو غلط نسوي فحوصات دورية لو بسيطة. الأساسية فحص فيتامين د، فحص قوة الدم، الحديد، حتى نتأكد أنه ما في إشي عم بيأثر عليهم وعم بيأثر على نموهم، تطورهم، نمو الدماغ، على نشاطهم الذهني وعلى تحصيلهم في المدرسة. فحوصات دورية بتساعد أنه نقرر نشوف إذا الطفل بحاجة لمدعمات ما بتتخذ عشوائية، رجاء ما تعطوا أولادكم أي مدعمات عشوائية.
1: بعطهم الفيتامينات هدول
0: بتدور أكثر ما بتفيد إذا ما كانت مدروسة صح ومش ضمن احتياجهم. هلأ بعض الفيتامينات بتكون ملتي للأطفال بشكل عام بتكون آمنة لأنه بكون تركيزها قليل من كل إشي.
1: نعم.
0: يعني شوي من هون شوي من هون، بس لما يكون في إشي محدد مثلا فيتامين دال، حديد، ما بيصير ينعطى بشكل عشوائي بي 12، لأنه إذا انعطى والجسم مش بحاجته بيكون له ضرر أكبر من نقصه.
1: نعم.
0: فمش غلط كمان نسوي بين فترة وفترة فحوصات دورية لأولادنا، بالذات إذا لاحظنا عليهم أي علامات تعب، شحوب، إرهاق، حتى نتأكد إذا هم بحاجة لمكملات بطريقة مدروسة أكيد. فياريت ننتبه هاي التعليمات اللي أكيد أنتوا حريصين على أولادكم، حريصين أنهم يكونوا خلينا نقول بأعلى نشاطهم الجسدي أكيد والذهني.
1: في نهاية اللقاء بنحب نشكر الدكتورة هناء الربضي، دكتورة في التغذية والصحة العامة، شكرا كثير لوجودك معنا، وإن شاء الله نحن متشوق للقاءات تانية
0: إن شاء الله
1: لقدام. أهلا وسهلا فيك مرة تانية.
0: أكيد بشرفني أني كنت معكم، وإن شاء الله يعني كمان بكون لنا لقاءات قريبة
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: هلا.

ومنكمل معكم مستمعين عن نص ساعة الأخيرة من برنامجنا من هنا وهناك ومع لغة الجسد، رسائل منبعتها من غير ما نحكي. مرات قبل ما نحكي أي كلمة جسمنا بكون سبقنا وحكى عنا، ابتسامة، نظرة، حركة إيد، طريقة قعدتنا. كل هاي تفاصيل صغيرة ممكن توصل رسالة أو رسائل كبيرة للشخص اللي قدامنا. خلينا نشوف مع بعض كيف ممكن نستخدم لغة الجسد بطريقة تخلي حضورنا أجمل وأريح. نبدأ بالابتسامة. إذا بدك تترك انطباع حلو عند أي شخص ابتسم. الابتسامة الصادقة من أسهل الطرق اللي بتخلي اللي قدامك يرتاح لك، لأنها بتعكس أشياء حلوة من جواك وبتظهر على وجهك. الابتسامة بتعطي إحساس بالثقة بالنفس، التفاؤل، المزاج الجيد، وبتخلي الشخص اللي قدامك يشوفك كشخص مريح وسهل التعامل معه وشخص صعب ينسى. طيب شو قصة الجاذبية؟ الجاذبية مش بس بالشكل، جزء كبير منها بطريقة وقفتنا، قعدتنا، تفاعلنا مع اللي حوالينا. لما تقعد مكتف ايديك او تحط ملف او كتاب قدام جسمك، ممكن توصل رسالة من غير ما تقصد انك عامل حاجز بينك وبين الشخص اللي قدامك. كمان إذا كان جسمك متجه بعيد عنه أو قاعد بطريقة فيها ابتعاد، ممكن يفهم إنك مش مهتم بالحديث. طب ممكن تكون الحركة بسبب الخجل أو التوتر، لكن لما تكون إيديك مرتاحة وجسمك متجه للشخص اللي بتحكي معه، أنت بتعطي إحساس إنك منفتح، مرتاح ومستعد تسمعه. من الجاذبية للدعم. مرات ما بدك تحكي ولا كلمة حتى تشجع شخص يكمل كلامه. مجرد هزة راس بسيطة أو ابتسامة أو نظرة فيها اهتمام ممكن توصل رسالة أنا معك كمل. لما يشعر الشخص أنك فعلا مهتم بكلامه، غالبا رح يرتاح أكتر ويحكي بحرية أكبر. بس انتبه، خليها طبيعية، لأن المبالغة بأي حركة ممكن تخليها تبين مصطنعة، وهون منوصل لفن التقرب. المسافة بينك وبين الشخص اللي بتحكي معه إلها دور كمان. لما تكون المسافة مناسبة ومريحة للطرفين، ممكن تساعد على خلق شعور بالألفة والاهتمام. ممكن ببساطة تميل شوي باتجاه الشخص وهو بيحكي، أو تقعد بمسافة مناسبة تخليه يشعر إنك قريب منه ومهتم بكلامه. لكن أهم شيء احترم المساحة الشخصية، لأنه مش كل الناس بتحب القرب بنفس الدرجة. أخيرا، فن النظر. العينين مرات بيحكوا أكتر من الكلام. النظرة المباشرة والطبيعية ممكن تعطي انطباع بالثقة وتوصل للشخص اللي قدامك انك مهتم فيه وبالكلام اللي بيحكي. لكن اياك والمبالغة، لانه التحديق لفترة طويلة ممكن يسبب ازعاج وممكن يخلي الشخص يفسر نظرتك بطريقة مختلفة عن قصدك. خلي نظرتك طبيعية، شوف الشخص وانت بتحكي معه، وبعدها ابعد نظرك بشكل عفوي وارجع للتواصل البصري. كمان حاول ما تضل تشتت نظرك عن اللي حواليك او تركز مع شخص تاني، لانه ممكن يوصل رسالة انك مش مهتم. بالنهاية، لغة الجسد هي حوار من غير كلمات، وأحيانا ابتسامة صغيرة، نظرة صادقة أو حركة بسيطة ممكن تحكي عنها أكتر من كلام كتير.

بتقول ست وأنا صغيرة عشت فترة مع ستي. ستي ما كانت متعلمة تعليم كافي، بس ربنا عوضها بحكمة فطرية عجيبة وإيمان عميق كان دايما بسندها. كانت بتمر علينا أوقات صعبة من الناحية المادية زي ما بصير بكتير بيوت ولأسباب مختلفة، مثلا لما خالي ما كان يقدر يبعث لها مصاري. اليوم مش عارفة كيف كانت ولليوم مش عارفة كيف كانت تدبر أمور البيت بهديك الأيام، وكيف كانت تقدر تعدي الأزمة لحد ما تفرج. بس في يوم مستحيل أنسى، مرت ستي بأزمة صعبة ومفاجئة ما كانت بالحسبان. نزلت على السوق تشتري شوية حاجات، هناك ضاع منها كيس مصاريها أو يمكن حتسرقه. رجعت للبيت ودخلت على طول وهي شادة، راحت على خزنة الملابس طلعت آخر مصاري كانت مخبيتة. لحد اليوم ما بنسى منظرها وهي واقفة مكانها وبتطلع على الخمسة اللي ضلوا معها وكانوا آخر مصريات بالبيت كله. مسكتهم بإيدها وضلت تقريبا دقيقة كاملة تطلع فيهم، وكأنه نهر من الأفكار والحسابات كان بمر براسها. لأول مرة بحياتي شفت بعينين المرأة القوية دموع الحيرة والعجز. بس فجأة وكأنها قررت تعمل إشي غير متوقع، لفت علي بحماس وتصميم وطلبت مني أساعدها. لكن اللي طلبته مني قرب يجنني. قالت لي انزلي جيبي 10 بيضات وربع كوب ربع كيلو عدس. أنا طبعا فكرت إنها بدها تطبخ لنا، لكن لا، صارت تطبخ العدس بهدوء وإتقان، وانتشرت ريحته الحلوة بالبيت وسلقت البيض وسخنت شوية خبز وحطت شوية ملح وفلفل بورقة صغيرة. بعدين جمعت كل الأشياء ونزلت على الشارع وأعضتها لبعض الفقراء بالحي. أنا وقتها قربت أجن، المصاري خلصت تقريبا وما ضل إشي معنا، وكنت بدي أصرخ فيها على الأقل كان أعطتيني بيضة. وكأنها قرأت كلها حكي بعيني، قالت لي بكل هدوء وثقة كلمتين بس: أصبري حتشوفي. رجعنا على البيت قبل العصر وما كان قدامنا غير إننا نرتاح وننام شوي، لكن فجأة صحينا على صوت طرق قوي على باب البيت. فتحنا وإذا بولد من الأولاد اللي كان يبيعه بالسوق بيسأل ستي: كيس المصاري هذا إليك يا حجة؟ طلع الكيس وحطه قدامها. هذا الكيس وقع منها قدام محله، حاول يلحقها بس ضاعت منه وسط زحمة السوق. ولأنه كان أمين بعد ما خلص السوق صار يسأل الباعة إذا حدا بيعرف الست اللي مواصفاتها كذا وكذا واللي كانت تيجي على السوق كل أسبوع. واحدة من البياعات دلته على بيتنا، وما مرت ساعة إلا وسمعنا طرق جديد على الباب. فتحنا ولا بصديق لخالي كان راجع من سفر وجاي يعطي خالدين كان ماخده منه قبل ما يسافر، ومعه كمان هدايا وحلويات إلنا. وقت ستي ابتسمت وقالت لي: يا بنتي اللقمة بتزيح النقمة، كل ما تضيء فيكي وتحسي حالك مخنوقة ومش عارفة شو تعملي طعمي فقير أو محروم. ضحكت وقالت لي: هذا كان عدس وبيض. لكن أنا قلت لها: طيب يا ستي كان طلعنا إشي تاني أحسن من العدس. ضحكت وقالت: أنا أعطيته للناس لأني بحبه. وبعدين قالت لي جملة ما نسيتها طول حياتي: أدمي للناس من اللقمة اللي بتحبيها وربنا بيحلي زادك وبفك كربك. كبرت بعدين وصرت أفهم أكتر المعنى اللي كانت ستي بتعيشه بإيمانها، حتى لو ما كانت دارسة أو متعلمة تعليم كبير.
وتعلمت معنا الحديث القدسي يا ابن آدم انفق انفق عليك، وتعلمت قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن يوم ما فهمت إنه العطاء مش دايما لازم يكون من الفائض، مرات أحلى عطاء وإنك تعطي وإنت محتاج وتساعد غيرك وإنت نفسك مستني الفرج. يمكن ما نقدر نعرف إنت رح يجي الفرج، لكن الخير اللي بنعمله اليوم ممكن يكون هو أول باب للفرج اللي بكره.

وما قالت ستي من الأمثال الشعبية، يا ريت هالبيت يضل مفتوح والحبايب تيجي وتروح، حط كلب يحمي دارك وقط ياكل فارك، ولا تعطيه لحدا أسرارك وخد حذرك من اثنين، جاهل حفظ سطرين وجائع صار معه قرشين، وخايف أهزك يا غربالي يوقع منك كل عزيز وغالي، اللي بعاتب الرخيص برخص معاه، ربنا يخلينا عقولنا لغاية ما نوصل لقبورنا، ما بقاش في حدا صالح، كل الناس بقت مصالح، هيك قالت ستي. ناس من لحمك ودمك بايعينك، متلوم اللي لسه مبارح عارفينك، مش كل اللي بيحكي فهيم ولا كل اللي بسكت بهيم، كله ماشي بألف وش والقلوب مليان غش، رغبنا يكفينا شر من رحب فينا وهلل ومن ورانا حكى علينا وما خلى، وهم كثروا اشكي لربك ونام ولا تشكي لبني آدم وتتهان، الدنيا في الضيق بتفرجيك مين بيبيعك ومين بيشتريك، شيل الريحان وشمها وخد البنت على ريحة امها، واخيرا دروس الحياة مش ببلاش، دافعين ثمنها من عمرنا كاش.

0: وهون وصلنا لآخر الحكاية، لكن محبتكم إلنا ما إلها نهاية. ساعتين مروا بين كلمة وحكاية وبقلت بقلوبنا منكم أجمل رواية. من هون وهناك كنا معكم، شاركنا الفكرة وضحكنا وياكم، وإذا تركنا بقلوبكم بسمة صغيرة فهي بالنسبة إلنا أجمل هدية كبيرة. نلتقي من جديد على المحبة والوفا، ومنحملكم حكايات وأمل وصفا. كانت معكم نانسي عطلة، وكان معكم نزار النجار، بكل محبة وامتنان، وإلى لقاء قريب بكل خير وأمان.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم نصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا أنا بأسراف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنأتي اليوم إلى فقرة جديدة من سفر اللاويين بإشراقة جديدة، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا المقطع أعظم درس روحي لنا، فابقوا معي أحبائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم. هذه حلقة جديدة في سلسلة لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة، نتدارس فيه كلمة الله كما وردت في سفر اللاويين، وذلك بمعية الأخ سهيل موسى.

كلمة كفارة في العبرية تعني غطاء، ويقصد بها تغطية للتعديات من الانتقام العادل حتى مجيء المسيح. كذلك تدل الكلمة على المصالحة والاستعطاف والوفاء. ولكي نعرف كيف صار المسيح كفارة لخطايانا، يجب أن نتأمل الآراء الآتية. عندما خلق الله الإنسان وضع له ناموسا عادلا وحكيما لقيادته، كان فيه المجد والكرامة والحياة والخلود جزاء الطاعة الكاملة. ومن يتعدى هذا الناموس فليس له إلا الضيق والألم والموت والغضب. ولقد كسر كل الجنس البشري الناموس الإلهي.

ثانيا سوف يغري هذا التصرف باقي الناس للتمادي في عصيانهم فيكررون تعدياتهم القديمة. ثالثا سوف يكون حكم الله بين خليقته قليل الأهمية. رابعا ما دام الله سبق وأوضح نعمته وعدله بين الناس، إذن على هذا الأساس لا يجوز له أن يستثني غفران الخطية بدون ترضية. خامسا لا يقدر الإنسان الخاطئ أن يرضي الله بسبب تعدياته سواء بأعماله الحسنة أو بآلامه.

ولم يرى الرب بحكمته الإلهية أنه من المناسب أن يسامح الإنسان بدون تعويض لناموسه المكسور، لأنه أولاً إذا سامح حاكم العالم الأعظم خطية الإنسان بدون ترضية لناموسه الإلهي المكسور، أضحى ناموسه غير مستحق للأخذ به أو العمل بموجبه.

سادسا، مع أن الإنسان لا يقدر أن يرضي الله من جهة كسره للناموس، إلا أن الله لم يشأ أن يهلك كل الجنس البشري. سابعا، بذل الله ابنه ليعوض به عن هذا الكسر، وقدمه ذبيحة حقيقية للكفارة، لأنه أراد أن يظهر عدله واستياءه مع تعويضه عن هذا الكسر. ثامنا، بما أن ابن الله في طبيعته غير قابل للموت، لذلك لا يمكنه أن يحمل عقاب الناموس المكسور إلا إذا لبس الطبيعة البشرية التي تقبل الموت، فاشترك في اللحم والدم. تاسعا، بعد أن حصل الله على الترضية الكاملة للخطية بالآلام، صفح بكرم عن الإنسان خليقته. فهل تمتعت بهذا الصفح وقبلت كفارة المسيح لأجلك؟

0: أحلى الأوقات أتمناها لكم في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين، نحن نشكر الله لأجل فرصة مستجدة ندرس فيها كلمته المقدسة فنستنير بها في طريق حياتنا على هذه الأرض. أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا المرة الماضية نتحدث عن أمراض التقيح والسيل في الإصحاح 15 من اللاويين. هذه القروح المتقيحة معدية جدا وتكشف عن تفاقم الخطية، فالخطية خاطئة جدا. طبيعة الإنسان عبارة عن مستودع نجاسة وينبوع إثم، وهي ليست فقط منجسة بل وتنجس ما حولها. طبيعة الإنسان فاسدة ومفسدة، سواء كانت نائمة أو مستيقظة، قائمة أو جالسة، فالطبيعة متنجسة ومنجسة، ومجرد لمسها ينقل نجاسة. هذه تمثل حياة الإنسان الفكرية وأعمال الخطية من الداخل والتي تؤثر على الغير. هنا نرى طبيعة الإنسان المخفية، لا أحد آخر يعرف عنها، ومع ذلك فإن هذه الخطية السرية قد تنتقل للآخرين. هذا هو الدرس المخجل لكبرياء الإنسان، وسفر اللاويين من هذا الوجه يعتبر كمرآة صادقة لإظهار صورة الطبيعة حتى لا يبقى مجال للجسد أن يتفخر. من المدهش أن معظم أمراض السيل والتقيح هذه تتعلق بالأعضاء التناسلية للإنسان، إنها أمراض اجتماعية. هناك قذارة مرعبة وفساد مريع في الخطايا الجنسية. اليوم الأمراض الجنسية السارية تتزايد بشكل مرعب، لا سيما مرض الإيدز أو السيدة. قلنا أن قيح الخطية يسيل من قلب الإنسان ويفيض منه، ونندهش اليوم من الأعداد الهائلة من الناس الذين يهتمون بالطقوس الدينية بينما قلوبهم تعشش فيها النجاسة والقذارة. كلنا نمتلك هذا القلب يا صديقي إلى أن يغتسل بدم المسيح الثمين. الله مهتم بالحياة الشخصية لشعبه، ناموسه يصل إلى أدق أمورهم، وهو يسهر عليهم حتى وهم نائمون. الله مهتم بك وأنت نائم وأنت تمشي. الله يهتم بما تلمسه يداك، حتى عندما تجلس لتتحدث فالله مهتم بك. الله مهتم بأعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية. ترى هل تنفث جراثيم معدية من حولك؟ ثم تحدثنا عن التلامس العرضي، وهذا يحصل كثيرا معنا، فقد نوجد في مكان عام ويرد إلى أذاننا حديث مليء بالتجديف والكلام القذر. الدم يزيل ذنب الخطية والماء يزيل أثر الخطية. يجب أن يطبق روح الله ذبيحة المسيح لهذه الخطايا السرية الموجودة في حياتنا اليوم. نواصل اليوم دراستنا في الأصحاح 15 من اللاويين، ونقرأ منه فورا من العدد 16 وحتى 18.
0: وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء، والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء.
1: من الواضح أن هذا يشير إلى الأمراض التناسلية، والله يحذر من هذه الأمراض الاجتماعية اليوم. الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. الإنسان دائما في خطر أن يحط من قدر نفسه فيما يعتبر أسمى التجارب والاختبارات، ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الآيات من 19 وحتى 24 تحكي عن نجاسة المرأة خلال فترة الحيض الشهري. كانت تنعزل عن أصدقائها وأحبائها خلال هذه الفترة، كانت تعامل كمنبوذة وكمصابة بالبرص. قد نستغرب من هذا، ولكن لنأخذ الموضوع على أنه تذكار لسقوط الإنسان الأول. كان عقاب الإنسان الموت، وكان عليه أن يتذكر أنه ابتدأ بداية سيئة وليس له ما يفتخر فيه. الإنسان الخاطئ لا ينتج سوى الخطية. الفقرة الأخيرة من الإصحاح 15 تحكي عن الحالات غير الطبيعية، كيف أنها تنجس حتى الفراش. ثم يسرد تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. هل تذكر مستمعي نازفة الدم التي أتت طالبة الشفاء من يسوع ومست هدب ثوبه؟ كان الناموس قد منعها من التواصل مع الآخرين، ومع ذلك فقد لمست يسوع. كان الناموس قد منعها من دخول الهيكل وعبادة الله مع الجماعة، ولكن نعمة الرب شفتها وأعادتها إلى حياتها الطبيعية ومدحت إيمانها. نعم يا صديقي، يسوع هو منبع الطهارة والتطهير لقلوبنا النجسة. هذه شريعة ذي السيل، والذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها، والعليلة في طمثها، والسائل سيله الذكر والأنثى، والرجل الذي يضطجع مع نجسة. كما قلت، فإننا نرى في هذا الإصحاح واضحة الخطايا التناسلية أو الجنسية التي تتعلق بالسيلان والتقيح، وكان الموت هو العقاب الأليم للفشل في إطاعة الوصايا المتعلقة بهذه المسائل. الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن يكون خطية للموت، أي عقابها الموت. إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. كانت هذه الآية من رسالة يوحنا الأولى. من المحتمل أن يرتكب المؤمن خطية بسببها يأخذه الله إليه. لا حاجة أن تصلي لأجله، لأن الله مزمع أن يأخذه إليه. كيف تعرف ما هي هذه الخطية؟ لا يمكنك ذلك. ولكن لنعلم أن الله يتعامل مع أولاده عندما يخطئون بمحاسبتهم عند اللزوم. هذا لا يعني أن كل من يموت يكون معاقبا، وقد تكون المعاقبة بسبب بعض الخطايا السرية التي نتحدث عنها. قد تنهى أم ابنها عن الشجار مع ابن الجار، وتحذره مرارا أنه إذا ارتكب هذا الخطأ فسيرجع إلى البيت ولن يلعب. قد تنذره عدة مرات، وفي كل مرة كانت تجده يتشاجر، فتذهب وتأتي به عنوة إلى البيت. هو لا يريد أن يأتي إلى البيت، وفي نفس الوقت يرفض الطاعة. وهكذا الله قد يرى ابنه يستمر في ممارسة الخطية ولا يسمع، فيأخذه إلى الوطن. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ابن الرب يحتاج أن يدرك ذلك، ويحتاج أن يعترف بخطيته، وإذا لم يعترف بها وضربه الله فلا نلوم الله، بل يجب أن يقع اللوم على المؤمن نفسه. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشرة وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الإصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه، لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. سنأتي الآن إلى الإصحاح 16 بإشراقة جديدة، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الإصحاح أعظم درس روحي لنا. المواضيع التي عالجناها في سفر اللاويين إلى الآن كانت الذبائح، الكهنة، والخطية. ولكن لا الكهنوت اللاوي ولا الذبائح اللاوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي الآن إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء. إنه ظل لعمل المسيح الكفاري. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب، أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. والظل هو صورة، ومع أن الصورة هي بديل بسيط للشيء أو الشخص الحقيقي، ولكنها تشير إلى الحقيقة. ودراسة يوم الكفارة في هذا الإصحاح والتأمل في رموزه ومعانيه تستحق منا العناية والاهتمام. يقول أحد المفسرين: لربما يكون يوم الكفارة من أهم التشريعات في النظام الموسوي، وفي هذا اليوم بالذات كانت الخطية تعالج بطريقة أكثر دقة من أي وقت آخر أو طريقة أخرى. استمع إلى العبارة التالية من الإصحاح لتعرف ما أقول: ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم، ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم. كان رئيس الكهنة يكفر عن كل آثامهم وخطاياهم. كان هذا أفضل شيء يقدمه الناموس حتى مجيء المسيح. الإرشادات والتشديدات في هذا اليوم نبعت من جراء حادثة ناداب وأبيه ابني هارون عندما اخترقا الحجاب ودخلا إلى قدس الأقداس وضربهما الرب. الاحتفال بيوم الكفارة العظيم كان يقام في الشهر السابع وفي اليوم العاشر، ولهذه الأعداد دلالات روحية رائعة. الشهر السابع يشير إلى شهر الراحة والتوقف عن الأعمال، وليس صدفة اختيار هذا الشهر للاحتفال بيوم الكفارة ليعلن عن الراحة التي في الفداء الذي في المسيح، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله، تخبرنا رسالة العبرانيين. رقم 10 يشير إلى كمال إرادة الله وطرقه. كانت هناك الوصايا العشر، وكان الله يطالب بالعشر. رقم 10 يعبر عن فكر الله وقصده، واليوم العاشر يعبر عن الحقيقة أن المسيح أتى ليعمل مشيئة الآب. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها. وهناك العديد من الفقرات الكتابية التي تعلم ذلك. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. نعم، يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى من هذا الأصحاح السادس عشر.
0: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب وماتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان إنها ثياب مقدسة فيرحض جسده بماء ويلبسها.
1: الإرشادات والتعليمات وطقوس يوم الكفارة ظهرت وتعظمت بعد حادثة ابني هارون كما سبق وذكرت. يوم الكفارة قدم تبريرا لموت الرجلين الفجائي. نرى في هذه المراسم قداسة الله المطلقة ونجاسة الإنسان المطلقة. هناك خليج واسع بين الله والإنسان ولكنه ليس مثبتا. شكرا لله فيمكن جسر هذا الخليج، والله اليوم يشجع الإنسان أن يأتي إليه من أجل خلاصه، ولكن عليه أن يأتي طبقا لطريقة الله. وعندما تأتي حسب طريقة الله فإنك تأتي بجرأة وشجاعة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. الدعوة هي لتأتي ولكن حسب طريقة الله. الله يقول للشعب الآن لا يمكنكم أن تأتوا إلى موضعي في أي وقت تريدونه كما فعل نداب وأبيه. أما بالنسبة لنا اليوم فالأمر مختلف، إذ نستطيع أن نأتي في أي وقت وأي مكان وندخل إلى حضرة الله بشرط أن نأتي من خلال المسيح. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه. يقول العدد 17 كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. قال وهو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. ترك المسيح وحيدا من الله والبشر عندما جعل خطية لأجلنا، ومع ذلك فقد كان والآب في شركة فيما يتعلق بخطة الخلاص. هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. كان رئيس الكهنة لا يلبس ثياب المجد والجمال، بل كان يلبس نفس لباس الكهنة الاعتياديين ويغسل نفسه ويلبس أقمصة الكتان. كان يجب أن يكون غير مزين وطاهرا في الوقت ذاته، وهذا أيضا يشير إلى المسيح رئيس كهنتنا الذي ترك مجده وبهاءه وأخذ عليه جسم بشريتنا ومات على الصليب. في البدء كان الكلمة، يقول يوحنا، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. لم يتخلى الرب عن ألوهيته، ولكنه تخلى عن مجده عندما نزل إلى الأرض وصار بشرا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ولاحظ أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها لاستيفاء مطالب الله أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى.
2: هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا في هذا الأصحاح الثمين الذي يعتبر من أهم فصول الكتاب المقدس قاطبة. إلى اللقاء، ودمت في حفظ ذاك الذي بذل نفسه لأجلنا أجمعين.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد،

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالة.

0: راديو موال
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد،

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين، وكيفما يصلكم صوتنا صوت موال. إطلالة مسائية جديدة مع حديث البلد، يمسيكم بالخيرات والمسرات. نبدأ مساء جديد، نبدأ مساء جديد عنوانه الخير المحبة، واعلموا دائما أن الدال على الخير كفاعله. نبدأ مساء جديد بمعنويات عالية، بمزيد من الصمود، بمزيد من التحدي، بمزيد من البقاء، برسالة امتنان لهذا الشعب العملاق، هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المرابط على هذه الأرض المباركة في الديار المقدسة. فلكل فلسطيني وفلسطينية، لكم دائما نرفع القبعات. اليوم سمعنا أخبار كثير وتقارير كثير وحول مجريات الأمور ومنع الوفد الفلسطيني من التوجه لنيويورك، يعني منعوا القيادة الفلسطينية والوفد الفلسطيني من الوصول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. تخيلوا سمحوا لكل دول العالم بالتوجه والدخول إلا الشعب الفلسطيني، إلا القيادة الفلسطينية تم منعها من قبل الإدارة الأمريكية، طبعا في ظل عدم وجود حقيقة في العالم إلا قطب واحد، العالم لا يفهم إلا بلغة واحدة حقيقة. فاليوم يعني هذا الموضوع كان حديث كثير عبر وسائل الإعلام، لماذا تم منع الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية من إلقاء كلمة فلسطين في الأمم المتحدة، مع العلم إن احنا بنتحدث عن الأمم المتحدة، نتحدث عن الشرعية الدولية، نتحدث عن العالم المتحضر، نتحدث عن حقوق الإنسان، يعني بنتحدث حقيقة عن منظومة عالمية تتغنى دائما بالديمقراطية. دائما حتى بلشوا يعطونا محاضرات حول حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، كيف أن تصبح يعني لك حقوق وما إلى ذلك، لكن على أرض الواقع تم منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنيويورك يعني أقل ما فيها إلقاء كلمة فلسطين في هذا المحفل الدولي. لكن غدا سيكون هناك عند تمام 4:30 كلمة مسجلة للرئيس أبو مازن، هذه الكلمة سيلقيها طبعا من رام الله، وستبث عبر جميع الفضائيات وأيضا عبر نظام الأمم المتحدة. العالم سيستمع غدا إلى كلمة فلسطين في الأمم المتحدة، مع العلم أن كل القادة اللي تحدثوا ويريدون أن يتحدثون دائما يتحدثون عن القضية الفلسطينية. طبعا حديث الأمم المتحدة حديث ما في عليه جمرك كما يقولون. شو بدها تكون كلمة فلسطين؟ وبالأمس كان هناك عن عدة كلمات لمعظم الدول العالم، جميع دول العالم بتتحدث بتلقي بكلمتها، إلا أننا في فلسطين كما قلت منعنا بأن يكون لدينا كلمة في الأمم المتحدة، كلمة مباشرة. لكن غدا الخميس كما قلت كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستكون الساعة 4:30 مساء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني حتى الرئيس الإيراني سمحوا له بالدخول إلى نيويورك. كل الدول اليوم كان في كلمات كثيرة حول ما يجري في الأمم المتحدة أيضا، كلمات كما قلت كلها تتحدث عن مجريات الأمور. صحيفة هارتس العبرية قالت أن نتنياهو سيلقي خطابه هو الآخر غدا الخميس من منبر ينظر إلى إسرائيل منه كدولة منبوذة وإلى زعيمها كمجرم حرب. إن خطاب نتنياهو لن يحجب الانهيار الدبلوماسي المتزايد لإسرائيل كما تقول الصحيفة. اليوم كان في كما قلت يعني حديث أيضا لرئيس الوزراء البريطاني الذي قال لن نقف متفرجين ولن نسكت على استمرار تفاقم المعاناة في غزة ونعمل للحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ربما كان حديث مطول للعديد، وردا أيضا على خطاب الرئيس الفرنسي نتنياهو يهاجم ماكرون ويقول السخافة الفجة في تصريحاته مذهلة، وكان ماكرون قد قال ما يحدث في غزة هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، وعنف المستوطنين في الضفة يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود حتى يقومون بمناقشة الوضع الداخلي. ليبرمان أحد أقطاب المعارضة في إسرائيل اليوم قال ربما عبارة أثارت حفيظة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، قال قلت عدة مرات وأكرر السلطة الفلسطينية تنظيم إرهابي والتقسيم بينها وبين حماس واضح، حماس متخصصة في الإرهاب المسلح والسلطة الفلسطينية في الإرهاب السياسي. ليبرمان اقترح تسليم المناطق ألف وباء في الضفة الغربية إلى الحكومة الأردنية. أيضا ربما حديث كثير حول مجريات الأمور وما يتعلق أيضا بالأوضاع في الضفة الغربية في قطاع غزة، الأمور على حالها. عندنا أيضا التجهيزات على قدم وساق لمن يفكر بالترشح للمجلس التشريعي. على كل قائمة تريد الترشح للانتخابات دفع مبلغ $20,000، $20,000 كل قائمة تريد أن تترشح للانتخابات، كما قال مدير لجنة الانتخابات المركزية. طبعا مش راح يترشح إلا الناس اللي ما شاء الله عليهم وضعهم يعني في العلالي، يعني $20,000 عندهم شيء مبلغ بسيط كالعشرين شيكل عند نزار يعني. هذه المواضيع وأخرى طبعا سنتوقف عندها في حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر بأن حديث البلد هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم، طرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة، لا تترددوا بالتواصل معنا. نذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: ودائما وأبدا مساء المحبة للجميع. اليوم فلكيا بدأ فصل الخريف، غادرنا فصل الصيف لنبدأ فصل الخريف فلكيا. اليوم 23 سبتمبر عام 2026 بالتزامن مع حدوث الاعتدال الخريفي. مدة فصل الخريف رح يستمر 89 يوما و20 ساعة حتى بداية فصل الشتاء في 21 من ديسمبر من العام الحالي. يعني بلشنا فصل الخريف على أمل أن يكون خريف مميز هادئ نوعا ما، وأن تعود أجواء الخير والأمطار مجددا إلى الوطن. سنتوقف مع رسالة دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، كيف ستكون أحوال الطقس مع مأمون عصائرة، ثم نعود.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو غائم جزئي لا صافي، ودرجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل، الرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو غائم جزئي لا صافي أيضا. ويومي الجمعة والسبت انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، يوم الجمعة درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم السبت أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-19، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 26-18، نابلس 28-19، جنين وطباس 32-21، أريحة والأغوار 37-25، طول كرم وخلقيلي 31-23، غزة وخان يونس 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذن هذا بالنسبة لأحوال الطقس مع بداية فصل الخريف، الذي نتمنى أن يكون فصل خير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن نتمنى ما حد يصير معاه الاكتئاب الخريفي. في ناس بيكتئبوا من فصل الخريف يا نزار، بقول لك كيف بكون في الخريف مكتئبين، بتقول ليش مكتئب، بقول لك هذا الاكتئاب الخريفي إلى علاقة بفصل الخريف. إن شاء الله أن ما بيكون هناك أي اكتئاب لا خريفي ولا غير خريفي. بقول لك الاكتئاب الخريفي هو نوع من الاضطرابات العاطفية الموسمية التي تبدأ أعراضها في الظهور مع تغير الفصول وقصر ساعات النهار. الكل صار يعرف ان ساعات النهار قصرت نوعا ما، يعني في ناس بصير عندهم مزاجهم سيء، دائما بيشعروا بالحزن او المزاج السيء طوال اليوم، عدم الاهتمام بالأنشطة والهوايات المعتادة، التعب، نقص الطاقة والشعور المستمر بالإرهاق، وأيضا الرغبة في النوم لفترات طويلة وصعوبة الاستيقاظ، كمان الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات وزيادة الوزن. هذا كل هاي الأعراض إذا كان عندكم اكتئاب خريفي، الله يبعد الاكتئاب عن الجميع يا رب. جواد الطحل صديقي العزيز الغالي، الرياح والغبار بالذات كمان مظبوط. الدكتور أبو فهد الغالي يسعد مساك دائما وأبدا، بنمسي على الأخت أم محمود الله يمسيكم بالخير، وكل الأصدقاء عريف نوابرة يسعد مساك أيضا، بنمسي على كل شخص يتواصل معنا، أيوب عبيات مساء الورد والفل والياسمين أخونا أيوب، كمان بنمسي على كافة المغتربين، أخونا وصديقنا العزيز الغالي أبو الأيسم الله يديم عليك الصحة وهدات البال، هيل النصار مساء الخيرات، أم الوليد مساء الخير والمحبة دائما، وأيضا بنمسي على الصديق العزيز الغالي صديقنا أيوب اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان، يسعد مساك أيوب. يوسف برميس أبو محمد أبو رميس صديقنا العزيز الغالي، محمد صافي أبو سليمان الغالي الله يمسيك بالورد والفل، نمر بطرس سعيد يسعد مساك وصباحك، نادر الزغل الله يسعد هالمساء، هاي أعراض الاكتئاب، أبو لؤي يسعد مساك ودائما مساء الخير للجميع. صديقي العزيز الغالي أبو الأشهم مبارك التعمري، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، أحلى أبو الأشهم والله. ألو مساء الخير.
3: مساء النور أخوي أبو قصاي، مساء النور والسرور إن شاء الله.
0: الله يسعد مساك يا رب.
3: أخوي أبو قصاي، أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي.
0: صدقت.
3: وإحنا بنقدم لكم استهاني بمناسبة مرور 20 عام على بث راديو موال، هذا البث الحر، البث الممتع جدا.
0: الله يحفظك يا رب. أبو الأيهم شو أخبارك أبو الأيهم؟
3: والله يا سيد الحبيب إحنا مشتكين لسمع صوتك دائما وبيسمع صوتك دائما.
0: الله يحفظك يا أبو الأيهم، أنت أخ وصديق عزيز ومن أسرة موال، محسوب علينا يا أبو الأيهم أنت.
3: الله يعزك. والله بيحصل لي كل الشرف يا سيدي، أسرة أسرة رشيدة وأسرة معطاء الحمد لله.
0: الله يحفظكم يا رب، يعطيكم الصحة وهدات البال يا رب
3: الجميع. سيدي أخوي أبو قصاي.
0: نعم.
3: الله ينعم عليك. يعني إحنا بدناش نعتبرها شكوى، بدنا نعتبرها مظلمة، بدنا نتقدم بمظلمة لأخوتنا في وزارة الأشغال لبلدية بيت لحم، مجلس كرم ورطاس برضه.
0: نعم.
3: الله ينعم عليك. شارع برق سليمان استغرق عام وشهرين من العمل.
0: نعم.
3: طبعا العام وشهرين هذول كلهن معاناة، والحمد لله صبرنا ونلنا في نهاية زي ما بكل ختيارية، صبر ونال
0: 100%. نعم.
3: تبقى مقطع السوق المركزي اللي هو من عند عام سال السوق المركزي، هذا المقطع أخي أبو قصاي صدقا بالله العظيم أنا صورت فيديو بس موال الدعم الفني مش فاتح اللي أبعت الفيديو.
0: نعم.
3: هذا المقطع إذا ما فيش فيه 30 حفرة أقول فيه 40، وحفر متلاثرة يمين وشمال وغمكات وضرات جدا للمواطن وللمركبات.
0: نعم، راح نتابع لك الموضوع، رسالتك راح تصل أبو الأيهم.
3: الله يبارك في عمرك يا سيدي،
0: يحفظكم الله دائما.
3: يعني مش مستاهل كل 250 متر أو أقل حتى اللي ضايلات
0: إن شاء الله. هاي شباب بيتابعوا بالموضوع، ولا يهمك أبو الأيهم، دائما صوتك بصل.
3: يعطيكم العافية.
0: الله يكرم. شكرا، شكرا كثير أبو الأيهم. شكرا كثير لأخونا أبو الأيهم. وخلينا نبدأ ربما مواضيعنا السياسية بواشنطن. حجبت التأشيرات عن الوفد الفلسطيني، ربما تضييق على الحضور وضغط سياسي، حيث يفتح قرار الولايات المتحدة منح التأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي الباب أمام سجال سياسي وقانوني يتجاوز حدود الإجراء التقني المرتبط بالدخول إلى الأراضي الأمريكية، ليمتد إلى طبيعة العلاقة بين واشنطن والقيادة الفلسطينية وحدود التمثيل الفلسطيني داخل المنظمة الدولية، فضلا عن الخلاف المتصاعد بشأن أدوات تدويل القضية الفلسطينية ومسارات التحرك أمام المؤسسات والمحاكم الدولية. الإدارة الأمريكية ربما بتبرر يعني دائما موقفها بعدم الالتزام الفلسطينيين بالاتفاقيات، وهذا الموضوع كما يقول الكثير من المحللين بعيد كل البعد عن الواقع. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا في هذه الزاوية الدكتور أسعد العويوي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور أسعد، الله يمسيكم بالخير بداية.
4: مساء الخير لك ولكل مستمعيكم الكرام.
0: نعم دكتور
4: أسعد، محافظة بيت لحم وفي فلسطين.
0: يحفظكم الله. دكتور، ربما منع الولايات المتحدة تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يفتح الكثير من التساؤلات حول هذا السبب، هل هو نوع من الضغط السياسي أم ما الذي يجري؟ كيف تقرأ هذا القرار حقيقة دكتور؟
4: هذا القرار ليس بالجديد على الولايات المتحدة الأمريكية، هي المرة الثانية يمنع الوفد الفلسطيني بالوصول إلى المنبر الأمم المتحدة، إلا أنه بالرغم من هذا المنع قضيتنا فرضت نفسها في أروقة الأمم المتحدة، ورأيتم وسمعتم أمس كيف كانت فلسطين حاضرة بقوة أكثر من أي مسألة أخرى في الأمم المتحدة، من الرئيس الفرنسي إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى الملك عبد الله الثاني الذي كانت كلمته مميزة، وكان صدر هذه الكلمة من الحضور الأممي متعاطفا جدا مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية تعتبر منذ بدايتها هي أعدى القضية على وجه الأرض، وبالتالي لا يمكن لهذه السياسة الأمريكية أن تمنع حضور القضية الفلسطينية على الصعيد الأممي، بالرغم من منع الوفد الفلسطيني الذي يمثل الشعب الفلسطيني من حضور الحضور للسنة الثانية على التوالي للحديث بشكل مباشر عن مأساة وقضية الشعب الفلسطيني التي أصبحت قضية بحاجة إلى حل سريع من قبل الضمير والقانون الدولي العالمي الإنساني. ما يحدث اليوم في فلسطين يستفز كل ضمائر شعوب العالم التي اليوم تضغط على حكوماتها من أجل أن تكون أكثر فاعلية في عملية التضامن وردع هذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي تحكم إسرائيل اليوم.
0: نعم، عندما نتحدث عن كلمات الرؤساء دول العالم، هل سيكون لها تأثير على أرض الواقع، أم أن هذا المنتدى يعتبر منتدى فقط سياسي للتفريغ كما يقول البعض وليس له أي جوانب تطبيقية على أرض الواقع؟ دكتور،
4: نحن نقول ويجب على القيادة الفلسطينية أن تقول أن على المجتمع الدولي، ويجب أن يكون هذا صوت عالي من قبل الدول العربية وليس فقط من طرف الفلسطيني والدول الإسلامية وكل الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، وهذا ما رأيناه وسمعناه من الأمين العام وحتى من الرئيس الفرنسي ومن الملك عبد الله الملك الأردني. وبالتالي يجب أن نخرج من لغة الإدانة إلى لغة الأفعال من أجل إرغام إسرائيل على التراجع عن سياساتها والالتزام بالقانون الدولي والإقرار بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. اليوم أصبحت هذه المنابر الدولية لا تكفي خروج الإدانة منها، وإنما يجب أن يخرج هناك قرارات تدين وأيضا تلزم هذه الحكومة الإسرائيلية التي أقر المجتمع الدولي أنها حكومة تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأذل. يجب أن يكون هناك قرارات وأيضا عقوبات كما كانت العقوبات على حكومة جنوب أفريقيا التي مارست الأبرتايد والفصل العنصري في ذلك الوقت.
0: نعم الدكتور، يعني كلمة الرئيس المسجلة، هل سيكون لها يعني حسب قراءتك يعني هل سيكون لها نفس المفعول ما إذا كان على نفس منبر الأمم المتحدة؟
4: يعني تكرار لما سبق، خطابات الرئيس الكل أصبح
0: نعم. دكتور أسعد تسمعنا؟
4: الساحة الدولية بهذه القوة هي دماء الأطفال والنساء والشيوخ وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل يوم إلى عمليات القتل وهدم الأراضي واعتداءات المستوطنين وعمليات القصف المستمرة ضد الخيم وضد ما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة. هذه الظروف المستحيلة على الشعب الفلسطيني هي التي جعلت القضية أكثر حضورا اليوم من أي وقت مضى.
0: نعم، نتمنى بالفعل أن تبقى دائما كلمة فلسطين مرفوعة كما تحدثت. الدكتور أسعد العويبي الأكاديمي والباحث السياسي، يعطيكم ألف عافية دكتور، شكرا كثير على هذا الحديث.
4: شكرا لك.
0: شكرا كثير. كلمة فلسطين المسجلة غدا في الأمم المتحدة بعد منع الوفد الفلسطيني من الدخول إلى الأراضي الأمريكية. طبعا كما قلنا كان في هناك عديد من الكلمات للرؤساء والكل سيتحدث خلال هذا الشهر، هناك سيكون الحديث كثير حول هذا الموضوع. مع العلم أن ما بنعرف إذا في كمان دول يعني غير فلسطين تم منعها من الدخول إلى الأمم المتحدة لإلقاء الكلمة.

يعني الكل بيتحدث حول هذا الموضوع والعالم كله يعني ممنوع. الرئاسة الفلسطينية ترى أن منع الرئيس محمود عباس من الوصول إلى الأمم المتحدة كما قالت فشل في تحقيق هدفه، مشيرة إلى تصدر القضية الفلسطينية كلمات الوفود العربية والدولية. الكل بتحدث. طبعا الدول التي حرمت وفودها من الحضور الفعلي مؤخرا بسبب أزمة التأشيرات، المنع اللي هي دولة فلسطين تم منعها، دول أيضا علقت عضويتها أو استبعدت وفودها تاريخيا مثل جنوب أفريقيا عام 1974، جمهورية الصين تايوان عام 1971، أيضا يوغوسلافيا الاتحادية عام 1992. كمان أندونيسيا انسحبت طوعا من الأمم المتحدة عام 1965 وعادت من جديد عام 1966. طبعا الأمم المتحدة وفلسطين هي الدولة الوحيدة اليوم التي تمنع من الدخول أو إعطائها تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. عاطف مشعل يسعد مساك، شكرا كثير. نادي حسن شكرا كثير.

0: تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع. اليوم اقترح أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا إسناد إدارة الضفة الغربية إلى الأردن. وفي مقابلة صحفية أكد ليبرمان ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع الأردنيين بشأن إدارة المنطقتين ألف وباء وتحملهم المسؤولية الأمنية والإدارية هناك. وتابع موضحا: لا أعلم إن كانوا سيدخلون جيشهم أو ينشؤون كتائب هنا، لكن القضية الفلسطينية في نهاية المطاف أكثر إلحاحا بالنسبة للأردن منها لإسرائيل. وسرعان ما أثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شن هجوما لاذعا على ليبرمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. وكتب نتنياهو ليبرمان: كنت أعلم أنك يعني تنتمي إلى التيار اليساري منذ أن شكلت حكومة مع منصور عباس، لكنني لم أصدق أنك ستقترح سيطرة الجيش الأردني على أراضي إسرائيل. عد فورا، يقول نتنياهو لا ليبرمان. فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل لنا عودة إلى حديث البلد لا تبتعد كثيرا.
1: راديو موال

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

0: إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. بمس على زميلنا المبدع دائما إدوارد سلامة, مساء الخير. هيك الكرسي تعبى الآن, يعني صار في تقني بحجم المقعد. طبعا بنذكر أننا على هوا موال ضمن هذه الإطلالة المسائية, وأرقام موال مفتوحة لمن يود التواصل معنا, لمن يريد أن يطرح أي قضية على الهواء مباشرة. بالنسبة لمدخل بيت لحم الشمالي, المركبات ومنحة من الوقوف بجانب بوابة المعبر. الحديث كما سمعنا ووصل إلينا اليوم أن بلدية بيت لحم اليوم راح تناقش هذا الموضوع في جلسة البلدية, راح يكون في اتخاذ قرار بسبب تذمر عدد كبير من أصحاب المنازل اللي تذمروا في هاي المنطقة, تذمروا من وجود المركبات. ألو, مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصاي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك جميع السادة المستمعين
0: ولك
1: أيضا والمستمعات.
0: الله يحفظك يا رب.
1: كمان مرة كل عام بخير, مناسبة الذكرى السنوية 20 لانطلاق راديو موال.
0: يحفظك رب. هي كمان
1: زمان عقبال ما نحتفل بالعقد بانتهاء العقد الثالث.
0: يحفظك رب عطية.
1: إن الله أعطانا الأمر
0: حبيبكم إن شاء الله.
1: جميل أخي أبو قصاي, أنا سمعت مبارح عدد من الكلمات اللي ألقيت في
0: الأمم المتحدة,
1: الجمعية العامة الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: تعرف المثل البكور, يعني عفوا على المثل, في مثل بكور بحب الشبرة وأنا مع خزوك.
0: لا يا عطية, شو هالمثل؟
1: يعني للأسف العالم العربي يكفيه الشرف إنه يشارك. شو نوع المشاركة؟ مش مهم. هلا الأمم المتحدة, وخلينا ندحش معها الجامعة العربية, كيف من زمان بسمعنا عنها؟ هي حية ولا ميتة ولا في الثلاجة؟ ما علينا. من منذ انشأتها كان هدفهم أول شيء حفظ السلام والأمن الدوليين.
0: نعم.
1: والجامعة العربية تحفظ الوحدة العربية والسلم الاقتصادي والتعاون العربي المشترك وغيره وغيره. ولكن بالشديد يا أبو قصاي, بعد 80 عام منذ إنشاء المؤسستين صفت المنظومة العالمية وقودها عدد صغير جدا من المتنفذين, إما على شكل حكومات أو دول متنفذة أو على شكل شركات متعددة الجنسية.

0: نعم.
1: لا أكثر ولا أقل. عند خسائر الدول الولايات المتحدة، روسيا والصين وبعض الدول اللي اتدرب بها عن كل هيك.
0: نعم.
1: أما الصعيد العربي في عدد من الدول يعني بتلعب دور في بعض الصراعات وبعض المشاكل هنا وهناك، لا أكثر وأقل. أما الكلمات اللي بنسمعها بتهزوا بابسوا، هذا كله كلام شعارات وما بدخل بلا مؤاخذة لا كاسة مية لا غزة ولا كرفان ولا غير، ولا بمنع مستوطن إن يطلع من قصرة أو إنه يكف شره عن إخوانه وإنه في أي قرية من قرى الضفة الغربية، أو حتى يسمح يجبر موتج إنه يحول المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية. فبقصة يشوفها كل هاي الشعارات والكلمات، ولازم الشديد القيادات العربية والزعامات العربية إذا هم يحبوا السيد أبو مازن وحريصين إنه يحضر الاجتماعات هاي، كان بإمكانهم يلزموا أمريكا لا تسمح لهم. ولكن دي بالشديد كل يغني على ليلى وكل واحد ضايبها طبنجة ومتساهل عن غيره يعني.
0: نعم.
1: كل واحد بجلاك ومقعد لنفسه في هنا أو هناك ولا أكثر ولا أقل.
0: شكرا عطية،
1: سلامة عمرك،
0: أحفظك ربي. شكرا كثير عطية، الله يكون
1: معك.
2: شكرا كثير. اليوم حسب الإعلام العبري، الشرطة والمخابرات الإسرائيلية في بيان اعتقلنا شابين من نابلس خططا لاغتيال بن غفير عبر طائرة مسيرة مفخخة واختطاف جندي إسرائيلي. بحسب لائحة الاتهام، بدأ الاثنان خلال عام 2024 بالتفكير في إيذاء بن غفير بعد مشاهدة مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يصل إلى موقع هجوم. اقترح هدومة تنفيذ هجوم استباقي بالانتظار حتى وصول بن غفير الموقع ثم اغتياله. تشير لائحة الاتهام أيضا إلى أن الاثنين وضعا مخططا أو خطط متقدمة لذلك. كل ذلك حسب الإعلام العبري. ألو، مساء الخير.
3: يعطيك العافية أخوي عثمان.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
3: بارك إن شاء الله بخير.
0: نشكر الله. مين معي؟
3: معك سائق تاكسي بيت لحم.
0: تفضل أخي السائق.
3: أخوي عثمان بالله بس مداخلة بخصوص معبر بيت لحم.
0: تفضل.
3: يعني مش عارف شو بدنا نحكي، والله العظيم الواحد محتار شو يحكي. الشرطة الإسرائيلية ضدنا والشرطة الفلسطينية ضدنا وأهالي المنطقة ضدنا واللي بدخل على المعبر ضدنا واللي بطلع من المعبر ضدنا، وإحنا اللي بنخدم فيهم المشكلة يعني. يعني أنا بحمل أختي الشرطي وأمه وأختي وبعتبرها زي أختي، أنا بحمل أخت الشاب اللي دار على المعبر وبعتبرها زي أختي، بنحمل نسوانهم بنحمل بناتهم بنعتبرهن عربنا، لأننا احنا كلنا أهل وكلنا شعب واحد وبلد واحدة سواء مسلم أو مسيحي، احنا كلنا أهل وإخوة وحبايب وصحاب. فمش عارف ليش يعني مع احترامي للجميع، المدير الشرطة ضدنا، الأجهزة الشرطة في المرور بس بتشتغل على التاكسي، بس بيعرفوش إشي غير التاكسي، كأنهم في دورة الشرطة بس بيعطوهم بيعلموهم كيف يكتبوا مخالفة للسيارة اللي لونها أصفر أو برتقالي، بس للترفيس للطلبات للبرتقالي بس، هذا اللي بيقضوه في دورة الشرطة. بيتعلموش إن سيارة صافعة خط أحمر وأبيض برايفت خلفها، أو سيارة برايفت صافعة كورما خلفها، أو سيارة صافعة خط مكان بعيد من السامعين للمعاقين خلفها، بس بيعلموهم كيف يخالفوا التاكسي والتاكسي. طب أولاد شغلية التكاسي يعني أولاد ناس وعندهم عائلات وعندهم مصاريف وعندهم التزامات وعليهم شكات وعليهم قروض، يعني وين بدهم فينا؟ وين بدنا نروح؟ نهج نصير حرمية نصير سراقين نصير قطعين طرق؟ يعني مع احترامي للجميع وما يعتبروني شوفيرية برايفت اني بحرض عليهم، لا، شوفير البرايفت كمان مواطن من البلد واخوي وصاحبي وابن عمي وبده يعيش وانقطعت فيه السبل وبده يعيش وبده يترزق ويجيب رزقة اولاده وقوت يومه. البرايفت بحمل على عين مدير الشرطة على باب الجاي، مش عين الشرطة، عين مدير الشرطة قدام ادعم شرطي بحمل، حتى مرات الشرطي بوقفه وبقول له حمل. طب ليش؟ ليش التمييز؟ ليش العقد على التاكسي؟ التاكسي اللي بدفع ضريبة للحكومة وبدفع جمارك وبدفع مكتب وبدفع سولر وبدفع يعني كل شيء، كل شيء بندفع ملتزمين في كل شيء، ليش يعني كلهم حاقدين على التاكسي؟ وبعدين قسما بالله انا مش عشان شوير تاكسي، انا بشوف شوالي التكاسي شوف شباب مؤدبين ومحترمين، اذا في واحد او اثنين يخربوا سمعة الكل لا. الشرطة الاجهزة الامنية بتقدر يا سيدي تحط لها اثنين ثلاث بلبس مدني ويقفوا على المعبر، يقفوا بين الركاب بين المواطنين بين الناس، وشوفوا مين الشوفير قليل الأدب مين الشوفير اللي مش محترف؟ مين الشوفير اللي بيضل يصرخ؟ مين الشوفير اللي بيسوي مشاكل؟ ويقول لي اصحاب رخصة العموم تبعته فيش اسهل منها يعني. اما مش يعاقب كل شوفيرية المحافظة سواء سرفيس او طلبات، لا يا عمي هذا حرام، هذا حرام وظلم. نعم. وربنا بقبلش الظلم
0: 100%.
3: يعني بيستفزوا فينا وبيعاقبوا فينا، شو اللي بدهم اياه مننا؟ شو اللي بدهم اياه مننا؟ سواء الشرطة او المواطنين. طب المواطنين اللي على المعبر محتاجين من وجود التكاسي قدام بيوتهم، ليش ما يحتاجوا على وجود البرايفت قدام بيوتهم اللي بصف طول اليوم؟ التاكسي يا سيدي شوفيرة فيه، اذا ضايقت منه اقول له لو سمحت قيمها من باب داري لقيمها. انا امبارح سيمون مع احترامي له واخو عزيز علينا سيمون صاحبنا وحبيبنا قال لي خليل التكاسي يا بوصف باب داري لو سمحت اذا جيب سيارتي اصف باب الدار. والله ناديت على شوفير التكاسي قلت له يا شباب لو سمحت قيموا التكاسي الزلمه بدخلينا من باب الداره. واجوا الشباب كل ادب واحترام قالوا اه حقه، قاموا التكاسي وقلت سيمون تفضل صف سيارتك صف جنب سيارتي. يعني شوفير التكاسي موجود اذا ضايقت منها بتقول له قيمه بقيمه، بس اللي بصفها 8 ساعات وبطلع اسرائيل يشتغل الله يرزقه، احنا ما بنقع حدا ولا بنقر يا خال، بس دعم. يعني ايش ومنه يعني اللي بصف عندك قدام دارك 24 ساعه ضايق منه، ما تضايق من شوفير التكسي اللي بصف 5 دقائق نص ساعه بحمل طلبه وبقصد باب الله بطلع، احنا مش ثابتين، بس اللي بصفه بدخل على اسرائيل ثابت. واخوي عثمان يعني سامحني ما اعطيتكش مجال تحكي، لان انا الامانه الواحد بده ينفس عن في قلبه، لاننا انظلمنا كثير في المحافظه، واللي ظلمونا الشرطة المرور والأجهزة والمحافظ والدرع النقابة كلهم ظلمين التكسي. ليش بعرفه؟ في حقد بينهم بين التكسي، ليش؟ والله ما بعرف شو سببه، مع اننا والله بنحترم الكل وبنخدم الكل وبنحترم كل الناس، بس خلاص مش عارف، مش عارف عنده ثقافة غلط، في اشي غلط في ثقافتنا، في اشي غلط في ترباتنا، في اشي غلط من الأساس.
0: نعم.
3: وشكرا لك اخوي عثمان وعسكر شو ما بدك يعطيك الف عافيه انت والمستمعين والشرطه كمان يعطيهم الف عافيه، بس يا ريت يطبوا القانون على الكل ويعدلوا وما يخالف شوفير التكسي على اي شيء، يعدل وقبل ما يخالفه يحط في ذهنه انه هذا شوفير التكسي صالح يجيب رزقه ولاده، ان عنده عيال في الدار وعنده دار وعنده التزامات. وشوفير التكاسي كل التحيه لهم وكل احترام، والله كلهم على راس كل شوفير التكاسي سواء سيرفيس او طلبات كلهم محترمين واولاد ناس مربيين.
0: الله يكون معك، شكرا شكرا صديق.
3: من الشوارع احنا،
0: شكرا
3: احنا صديق. من عند بيوت ربتنا صح ويرحم اهالينا اللي ربونا صح.
0: الله يكون معك، شكرا كثير،
3: ويعطيك الف عافيه اخوي عثمان.
0: الله يكون معك، شكرا كثير.

يعني حسب ما علمنا أن بلدية بيت لحم يعني اليوم رح تناقش موضوع الأزمة اللي صارت على معبر بيت لحم، منع السيارات من الوقوف بالقرب من البوابة، بوابة المعبر. طبعا القرار جاء من الجانب الآخر، من الجانب الإسرائيلي، حتى نكون واضحين في الموضوع. والآن البلدية كما علمنا من مصادرنا الخاصة وتواصلنا مع السائقين ومن أهالي المنطقة أكدوا أن يجري الآن البحث عن بديل استئجار موقف للمركبات العمومية، طلبات الخاصة، توفير أي شيء يخدم هذه الشريحة من المواطنين، وأيضا فتح المجال أيضا لكي لا يتسبب وجودهم بأي مضايقة للسكان الساكنين في هذه المنطقة. بنوجه دائما تحيات المحبة لكل السائقين في الوطن، وكما قال صديقنا قبل قليل أخوان السائقين يعني دائما صدقوني إنهم دائما في مقدمة العمل الوطني والعمل الاجتماعي، وناس نكون لهم كل الاحترام يا أخوان. يعني حتى نحكيها بصراحة، في كل دول العالم تسمع قصص كثيرة عن السائقين، لكن في فلسطين ما بتسمع، وخاصة عندنا في بيت لحم ما بتسمع إلا القصص الطيبة، القصص الجميلة عن جمهور السائقين اللي دائما نفخر ونكبر بهم حقيقة. أبو محمد صلاح بمس علينا من الخضر، الله يسعد مساك وكل أوقاتك بالخير والمحبة. نادي حسن يسعد مساك بالخيرات والمسرات. ندى أبو خضير مساء الخير صديقنا أبو الأيسم، رسالتك وصلت، ديم عليك الخير والمحبة رب، ودائما من وجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قررت شطب قائمة رعام برئاسة منصور عباس ومنعها من الترشح للانتخابات المقبلة.

تقرير مجلس السلام سيكشف عن خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لإعادة إعمار غزة. هذا ما يقوله مجلس السلام وتقرير على أرض الواقع الأوضاع على حالها. رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار أكد اليوم وأعلن أن الجانب الأردني والحكومة الأردنية وافقت على أن تقوم الشاحنات التي تأتي محملة بالبضائع من الأردن إلى فلسطين بتحميل البضائع الفلسطينية ونقلها إلى الأردن في طريق عودتها. يعني السيارات والشاحنات التي تأتي محملة ستعود محملة أيضا. واعتبر نصار أن هذه الخطوة تمثل إنجازا كبيرا للصناعة الوطنية الفلسطينية ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. نصار في تصريح قال: نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على هذه اللفتة الكريمة، ونؤكد أن وحدة فلسطين والأردن هي وحدة واحدة، ونثمن الثوابت الوطنية والدعم الذي تتلقاه فلسطين من العاهل الأردني. القرار سيساهم في زيادة الصادرات الفلسطينية المتكدسة حاليا في معبر الكرامة. السنوات القليلة الماضية شهدت عرقلة واسعة لحركة البضائع من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنع خروج الشاحنات المحملة بالبضائع من فلسطين إلى الأردن، موضحا أنه كان قد تلقى الأسبوع الماضي التقى وزير الصناعة والتجارة الأردني في عمان وطلبه بالسماح للشاحنات الأردنية بتحميل البضائع الفلسطينية إلى الجانب الأردني. وأشار لأن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع الفلسطينية.

0: نقول مساء الخير ومساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. أخونا أبو محمد خضر السلامة، الله يسعد مساك بالورد والفل. أبو سلطان حسين حجازي يسعد مساكم جميعا. أم أدهم مساء الخير، حنين القلب، نسرين ردايدة، كل اللي بتابعونا. أحمد حميدة يسعد مساك بالخير والمحبة. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ عثمان، كيفك؟
0: هلا انتصار، يسعد مساكي دائما انتصار.
1: لا أجا الله يخليك،
0: تفضل يا انتصار.
1: أستاذ بدي أسأل، وين تن إحنا دورنا على البرنامج تبع المي؟
0: ما وصلتكم لسه المي؟
1: لا ما وصلتناش من مرة،
0: حارة
1: مايا وديفيد
0: اللي نعم ان شاء الله.
1: لا لا ما وصلتناش.
0: نعم رح نتابع لك الموضوع
1: مايا وديفيد.
0: نعم رح نشوف وين البرنامج ومتى ستعود. اخر مرة متى وصلت عندكم متذكرة؟
1: 31/8 اخر مرة.
0: معقول على كل هالفترة
1: 31/8؟
0: اليوم هي موجودة في بيت جالة في منطقة طليطة وسدر النشاش وسعيد زهران.
1: بس أنا ما وصلتش من مرة.
0: وقايل العرجة والدقاق اسكنات أبو صباح واسكنات تومة ومستشفى الحسين، هاي المناطق موجودة فيها اليوم. بتوقع يعني إذا مش بكرة بعد بكرة، لكن رح أسأل أخونا والأستاذ عوني متى الموعد بالتحديد إن شاء الله، ولا يهمك انتصار. شكرا شكرا انتصار.
1: أوكي
0: شكرا. برنامج توزيع البيئة كما قلنا في بيت جالة طليطة سدر النشاز سعيد زهران مستشفى الحسين قايل العرجة الدقاق اسكنات أبو صباح واسكنات تومخ. أما في بيت لحم الكركف وادي الجمل اسكنات الجامعة مشحمة أبو سعود مركز أريج مستشفى الفرنسي السينما شارع الجبل أمراض العقلية اسكنات الميلاد القناطر الشبرد القطعة الكرمل. منطقة الدوحة تحت خزان المطلة والرأس الكبير. أما ارطاس فاليوم حصة الارطاس العليا، المنطقة العليا من ارطاس. الخضر البالوع السفلي ومنطقة البوابة والبالوع العلوي. كمان بنذكر أن بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت بصة إسكان المهندسين العوينة، فيما بيت لحم تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم القبة الكاريتاس القديم وحديقة البلدية، والولجة أيضا تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. هاي المناطق اللي واقعة على خط الضخ الرئيسي مناطق مميزة المياه ما بتنقطع عليها. لأن المياه بتزود باقي المناطق من خلالها.

ليش الناس يا أخوان يعني نحكيها بصراحة قديش بيحبوا إنه يكون توزيع عادل حتى لو تأخرت المياه حتى لو حدث أي شيء أو بيعرفوا إن الأمور تتعلق بالتوزيع العادل ما حدش بزعل يعني الزعل بيكون يوم يكون في ظلم في التوزيع

نتنياهو يهين قادة العالم ويصفهم بالبغبغاء ويرددون عبارة إلقي اللوم على إسرائيل داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سخرية من إدانة عدد من قادة العالم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. البغاء حاط كل واحد رئيس دولة.

أزمة مالية مستمرة، ترقب لقرار الحكومة أيضا بشأن وضع الرواتب في الأيام المقبلة كيف ستكون؟

مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها السابع سجل انفراج دبلوماسي مفاجئ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحسب التقارير عقد ممثلون أمريكيون وإيرانيون اجتماعا مطولا استمر 3 ساعات في محاولة لإنهاء القتال. مع ذلك أوضح مصدر دبلوماسي في طهران أن اجتماعا بين الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي ليس مدرجا حاليا على جدول أعمال الوفد الإيراني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونشرت هذه التصريحات صباح اليوم في صحيفة الأخبار اللبنانية عقب تصريحات ترامب بأنه مستعد للقاء نظيره الإيراني. مصدر دبلوماسي أفاد الصحيفة بأن مثل هذه الخطة ليست مدرجة على جدول أعمال الوفد الإيراني في الوقت الراهن. ومع ذلك أكد المصدر أن طهران لا تستبعد من حيث المبدأ إجراء مفاوضات مع واشنطن. وقال لطالما رحبت إيران بالحوار والدبلوماسية لإنهاء حالة الحرب، لكنها لن تشارك في اللعبة الدبلوماسية الاستعراضية التي يسعى ترامب إلى الترويج لها والتي لن تفضي إلى نتائج ملموسة. وكان ترامب قد أعلن حتى قبل بدء مناقشات الجمعية العامة استعداده للقاء الرئيس الإيراني في نيويورك، وعندما سئل عن هذا الاحتمال أجاب ربما أكون منفتحا على ذلك. في الوقت نفسه واصل الرئيس الأمريكي ممارسة ضغوط مكثفة على طهران، ودعا في خطابه أمام الأمم المتحدة الدول الأخرى إلى الانضمام إلى العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران. وفي الليلة الماضية التقى مبعوث ترامب بوزير الخارجية الإيراني عرقجي. ورغم تحفظات إيران بشأن عقد اجتماع على مستوى الرئاسة يعني تجري محادثات بين الطرفين، زعم ترامب الليلة الماضية أن مسؤولين أمريكيين بمن فيهم مبعوثه ستيف ويتكوف أجروا محادثات استمرت نحو 3 ساعات مع الوفد الإيراني، بل وصفها بأنها جيدة ومثمرة للغاية، وقال إن هناك زخما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق مع طهران. في حرب في سلام في محادثات، ما الذي يجري في هذا العالم؟ ربما السياسة هي اللعبة السياسية التي لا يستطيع أي قارئ أن يقرأ محتواها جيدا، وذلك لأن الكل بيعرف أن السياسة هي لعبة مصالح، قوة، مال هو الذي يتحكم في كل شيء في هذه المنظومة.

للمسافرين إلى الأردن وإلى خارج الوطن، قال المحامي رجل للأعمال الفلسطيني نصار نصار إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ اعتبارا من الرابع من تشرين الأول أكتوبر المقبل بتمديد ساعات عمل جسر الملك حسين بحيث يفتح من الأحد إلى الخميس حتى الساعة 6:30 مساء، فيما تبقى ساعات العمل يومي الجمعة والسبت دون تغيير. وأوضح المحامي الإسرائيلي شلومو مناحيم أنه تلقى يوم الثلاثاء إشعارا من هيئة المطارات الإسرائيلية يفيد بأنه فور انتهاء عيد المظلة في 3/1 أكتوبر سيتم توسيع ساعات عمل الجسر ابتداء من اليوم التالي. وأكد مناحيم أن القطاع الخاص الفلسطيني الذي تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لا يزال يطالب بفتح المعبر الوحيد لنحو 3 ملايين فلسطيني على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، أسوى بمعظم المعابر الجوية والبرية في إسرائيل. ساعات معدودة، يعني هذا ما يطالب به الجانب الفلسطيني، والكل ينظر إلى إمكانية تمديد العمل أكثر وأكثر لتخفيف الازدحامات للمغادرين والقادمين إلى أرض الوطن. بالمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا ضمن إطلالة موال المسائية، أحمد الأعرجي سعد مساك ومسا كل الأصدقاء، ودائما وأبدا دائما وأبدا نسعد بتواصلكم الجميل وبهذا الكم من الرسائل التي تصل إلينا. رح نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 0079-20-10-17.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: الكل بفكر في بكرة، بقول شو بدي يصير بكرة، شو بدي يصير معي بكرة، شو بدي أعمل بكرة، شو بدي. للأسف الشديد إحنا ما بنعيش يومنا، ما بنعيش الساعة اللي احنا موجودين فيها، من كثرة التفكير بالقادم، من كثرة التفكير لوين متجهين. فكل يوم بنفكر في اليوم الذي يليه دون أن نستشعر بحجم النعم التي أنعم الله بها علينا. فلو كل واحد فينا قاعد هيك للحظات أو دقائق مع نفسه يفكر شو النعم الموجودة عنده، نعمة الصحة، نعمة العقل، نعمة الهدوء، نعمة الرزق، نعم كثيرة موجودة في حياتنا. وأجمل نعمة يا أخوان هي محبة الناس، إنك أنت تستشعر بوجودك في مجتمع إن في ناس بيحبوك وناس بيحترموك وبيقدروك. طبعا ننظر إلى هذه الفئة الكبيرة، ما تنظر إلى فئة صغيرة جدا. في كثير من الأخوان ناس سيئي التفكير، سيئي الظن بالآخرين. إذا بتحكي أي كلمة بقول لك شو قصدك، إذا بتكتب أي منشور على الفيسبوك بعتقد أنك أنت بتحكي عليه، لأنه نفس يعني نفسيته بتكون سيئة، بيكون من داخله إنسان سيء، فبعتقد أن كل الآخرين المحيطين به سيئين. هذه الفئة حاول أن تتجاهلها، خليها تتخبط في تفكيرها، خليها تتخبط في أمورها، حتى إنك تبرر لهم إن هم مش المقصودين في حديثك، ما تبرر لهم، اتركهم بنفس عقلياتهم. فحسدهم وغيرتهم ونفسيتهم السيئة هي التي ستقضي عليهم في النهاية.
5: يلا حيهم الشباب، أسرع أسرع.
4: إذا كان ضميرك مرتاح والله سبحانه وتعالى يعلم ما في داخلنا، وأنت كل شخصنا بيعلم شو في داخله، إذا في داخلك مزروع المحبة، إذا داخلك مزروع الصدق، إذا في داخلك مزروع محبة الآخرين، ما بعنيك في الآخرين، ما بعنيك كيف بفكروا حتى، أو ما هو الشيء اللي تم زراعته في داخلهم. دائما قول يا الله، دائما خليك متوكل على الله. ونصيحة، عمرك ما تقابل السيئة بالسيئة، استمر في عمل الخير. استمر إنك تكون قريب من كل إنسان بحاجة لمساعدتك، ويوما ما ستقطف هذه الثمار حتما في هذه الأرض، وإذا مش في هذه الكرة الأرضية يوما ما أيضا ستقطفها في العالم الآخر.

دائما خليكم متفائلين بالخير، دائما قولوا يا الله، حاولوا قدر الإمكان إنك تعيش ساعتك وتعيش الوقت اللي أنت بتعيشه، واترك كل شيء على الله.

دائما وابدا بنقول يا مساء الخير يا مساء المحبة لكل نشامة ونشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، لكل اللي بتابعونا في هذه الأثناء على الطرقات، لكل العائدين من أماكن العمل، إن شاء الله كان يومكم موفق، يومكم سعيد إن شاء الله. حابين نوجه تحية خاصة لصديقي العزيز الغالي أبو غالب. أبو غالب طبعا بتابعني من العزرية، يسعد مساك ومسا كل سائقي العمومي والطلبات الخاصة في بلدة العزرية الغالية على قلوبنا جميعا. يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. أخونا أبو غالب بقول يوميا بتابع برنامج حديث البلد وبعرف شو بصير حوالينا وفي منطقتنا، وبقول يعني ما يعني بكون سعيد جدا كمان يوم أزور بيت لحم وكون في عندي طلب من العزرية لبيت لحم، بكون سعيد وأنا متوجه إلى بيت لحم. أبو غالب مرحبا بك دائما في بيت لحم، بس يعني مش مطلوب منك كمان إنك تشتغل طلبات خاصة في بيت لحم. إحنا اللي عندنا مكفينا يا أبو غالب.

تحيات المحبة للجميع، تحيات الأمل بمستقبل أفضل لكل فلسطيني وفلسطينية على هذه الأرض المباركة، الأرض المقدسة. دائما نسعد بهذه الصحبة الجميلة، يسعد مساكم. وتحية كبيرة أيضا لأخونا مهند العواجنة، يسعد مساكم في برنامج حديث البلد وطاقم العمل، مع تحياتي لبيت لحم. طبعا أخونا مهند العواجنة بتابعنا من مدينة أريحة على ما أعتقد، يسعد مساك بالخير والمحبة مهند، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

0: أخونا أبو جاد الله يسعد مساك أبو جاد وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب, وإن شاء الله دائما بكل أخبارك كلها خير يا رب. أنا ببعث لك سائق متواجد بحيفا, أنا بتابعك سائق متواجد بحيفا, يعني ما شاء عارف أقرأ الاسم حقيقة, ياريت تكتب الاسم باللغة العربية إذا في إمكانية. أبو حاتم لتجهيز الحفلات الله يسعد مساك. نزار إذا في إمكانية نتوقف شوي مع أحوال الطرقات ونعرف كيف الطرق, رسائل كثيرة بتصلني من الأصدقاء اللي بسألوا كيف وضع الكونتينر في هذه الأثناء, بدهم يتعرفوا على أكثر من منطقة كيف الوضع بشكل عام. إذا في إمكانية تواصلنا مع أخونا أبو محمد عطيات اللي هو الآن جاهز للخروج معنا في الرسالة الصوتية. أخونا أبو العلا طبعا سائق متواجد بحيفا, يسعد مساك أبو العلا وسعيدين جدا إنك اليوم انضميت إلينا ولأسرة حديث البلد من مدينة المهد بيت لحم, ويا هلا بأبو العلا. أبو حاتم لتجهيز الحفلات على راسي والله, شكرا كثير أبو حاتم. في قبل ما ننتقل إلى أحوال الطرقات أخوان, في كثير ناس يعني أجلكم الله بربوا كلاب يعني في بيوتهم أو بجانب بيوتهم, فياريت يتأكدوا إن هاي الكلاب بتم ربطها, لأن اليوم وردتنا أكثر من ملاحظة عن وجود كلاب هي بيتية لكنها يعني بتشكل خوف ورعب للأطفال اللي بيكونوا متوجهين للمدارس. انتبهوا كثير, يعني بنعرف انها ما بتضر وما بتأذي لكن بتشكل حالة من الهلع والخوف عند الأطفال مع انها كلاب بيتية كما قلت أجلكم الله. خلينا ننتقل إلى أحوال الطرقات مع الأخوة الصديق العزيز أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك والمستمعين والمتابعين الكرام. بس ملاحظة صغيرة, والكلاب البشرية عزكم الله مين دي ربطها هاي؟
0: سؤالك صعب, اتفضل أبو محمد.
1: بدنا نبدأ الآن في حدث الأبرز, حدث أمني شمال غرب رام الله بإغلاق جميع محافظة رام الله والديرة بالكامل, جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى رام الله ووسط الضفة الغربية مغلقة بالكامل. نتحدث عن عطارة بلد, عطارة البرج, عين سينيا, الوادي برود, الطيبة, ترمس عيا, سنجل, عبود, النبي صالح, دير نظام, دير أبو مشعل, وجنوب غرب رام الله, خربة ثباني حارث, راس كركر, المهلة, البيت عور تحته, بهذه اللحظات كلها مغلق. وشمال شرق القدس المحتلة تم إغلاق حاجز الجمعة بهذه اللحظات بكلا الاتجاهين, فالمتجهين إلى شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة عليه التريث يستنى وينتظر حتى تتضح الصورة جليا وتتضح الطريق السالكة والآمنة لجميع المواطنين. أما حزمة بهذه اللحظات أزمة بالاتجاهين, العزرية أزمة باتجاه الجنوب, لزعيم أزمة باتجاه الشمال, الكونتينر سالك بجميع الاتجاهات, مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال, العروب بيتم الراس الجولة مغلقات, النبي يونس فرش الهواء الفحص حتى اللحظة سالكات, مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. فيما يتعلق حواجز مدينة نابلس عن شبلي تياسير بهذه اللحظات مغلقات بكلا الاتجاهين, حاجز بيت فريك أزمة بالاتجاهين, عوار تسرى للمغادرين سالك للقادمين بهذه الأثناء. المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال, عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين, مغلق للمغادرين, بوابات سوارة باتجاه طول كرم سالكة بالاتجاهين, مدخل قلقيليا جنوب الشرق سالك, مدخل سلفيت الشمال الغربي مغلق بهذه اللحظات, واستنفار لقوات الاحتلال بمدخل سلفيت. هذا ما لدينا أبو قصي حتى اللحظة, ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد, شكرا كثير, يديم عليكم الخير والصحة يا رب, شكرا كثير.
1: حياكم الله. شكرا.
0: أخونا أبو تحسين, أبو تحسين الغالي بمس علينا من جنين, الله يسعد مساك أبو تحسين حبيبنا اللزم أبو تحسين.

اليوم كان في حادث مروع في القدس، إصابة شابة بجروح خطيرة إثر سقوطها من حافلة صغيرة أثناء سير الحافلة. سقوط شابة من حافلة أثناء سيرها بالبلدة القديمة في القدس. حبيبنا أبو تحسين

مصادر عبرية الحديث عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء عملية دهس عند حاجز مكابيم قرب رام الله وإطلاق النار على المنفذ.

مستوطنون يقتحمون ملعبا أثناء التحضير لافتتاحه في قرية النزلة الشرقية شمال طول كرم. وفاة فلسطيني أثناء وجوده داخل مركبته على حاجز جبع شمال شرق القدس اليوم. أخونا سليمان زريك الله يسعد مساك بالورد والفل. غدا الخميس كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في تمام الساعة 4:30 مساء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئاسة الفلسطينية أية محاولات لتجاوز دولة فلسطين ومنع صوت شعبها من الوصول للعالم لم تنجح. منع الرئيس أبو مازن من الوصول إلى الجمعية العامة أثبت يعني فشله من خلال تصدر القضية الفلسطينية كلمات الوفود العربية والدولية. وأضافت الرئاسة الفلسطينية لن تستطيع أي قرارات جائرة أو محاولات أن تثني القيادة الفلسطينية عن إيصال رسالتها الوطنية إلى المجتمع الدولي. عدت نجوم السماء. عمر أبو محمد الله يسعد هالنفس، عاش النفس.

الملك الأردني أو العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الأمر سينتهي عند فلسطين، لقد تحولت شهية حكومة إسرائيل الحالية للتوسع إلى تهديد إقليمي. سوريا اليوم هي التحذير الذي يختار المجتمع الدولي عدم رؤيته. حافلة إسرائيلية تحترق على طريق رام الله نابلس.

القناة الثانية عشر الليبرية تقول حزب إسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان يعلن أنه سيصوت مع شطب القائمتين المشتركة والموحدة في لجنة الانتخابات المركزية.

0: وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث الآن عن إعدام منفذ عملية الدهس عند حاجز بيت عور الغربي رام الله بعد إطلاق النار عليه.
1: يا ويلي يا ويلي يا
0: أبو تحسين، عاش النفس الحر والشريف، سعد مساك أبو تحسين. في آخر الأخبار من غربي رام الله، الحديث والأنباء عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بعد تعرضه للدهس قرب حاجز بيت عور غربي رام الله، إطلاق النار كما قلنا على المنفذ. صورة لأهالي القدس الذين قاموا اليوم بتشييع جثمان الحاجة فاطمة الرجبي التي قتلت ظلما على يد مواطن أو جار لها قبل أيام. المقطع الفيديو وضح مشاركة المقدسيين في تشييع هذه الحاجة. أبو سليمان الحمدي، يسعد مساك.
2: لقعد لجعدر بقعود الحلوى يم عيون السور، أقعد لجعدر بقعود حلوى يم عيون.
0: الرئيس السوري الشرع لإسرائيل: الجولان أرض سورية وعلى قواتكم الانسحاب من أراضينا. وأضاف الشرع: إسرائيل بشذوذها تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، مضيفا أن إسرائيل تتعدى على سوريا بالغارات والتوغلات مما يهدد استقرار سوريا، مضيفا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وإجراءات الضم باطلة، وأنهم طووا صفحة الدولة الراعية للإرهاب بعد 47 عاما من العزلة. ويضيف الشرع: سوريا اليوم تنهض بعد أن توقف فيها الهدم والدمار وحصر السلاح ورفع العقوبات كما قال. يوسف العاصي، يسعد هالمساء. أبو سليمان الحمدي، يسعد مساكم الجميع، سفريات خاصة وسرفيس، الله يسعد مساك أبو سليمان.

إذن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قررت شطب قائمة رعام برئاسة منصور عباس ومنعها من الترشح للانتخابات المقبلة.

الخبر العاجل، الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل عما يجري غربي رام الله. في تفاصيل الخبر، ادعت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بوقوع عملية دهس في محيط حاجز مكابيم قرب رام الله، مشيرة إلى أن المنفذ استشهد في المكان برصاص الجنود فيما هرعت قوات من الجيش إلى المكان. وقال الجيش في بيان أولي أنه تلقى بلاغا حول عملية دهس في محيط حاجز مكابيم التابع لمنطقة بنيامين، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص. وذكرت نجمة داود الحمراء أن رجلا يبلغ من العمر نحو 40 عاما أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس، وأنه كان فاقدا للوعي. وقالت إن طواقم الإسعاف والمسعفين بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش قدمت للمصاب العلاج الطبي في المكان. بحسب نجمة داود الحمراء، وقع الحادث على شارع 443 بين بيت حورون والجهة الغربية. هذا الخبر طبعا عبر وكالة معا الإخبارية التي تتابع هذا الخبر، والمزيد من التفاصيل ربما ستتضح في الساعات المقبلة.

عبر شبكة فلسطين الإخبارية نقلت كان العبرية قناة كان العبرية عن مصادر أمنية تقارير أولية عن تنفيذ عملية دهس بالقرب من قرية تعور في رام الله بالقرب من حاجز بل على طريق 443 قرب مستوطنة بيت حورون. بحسب المصادر العبرية فقد تم تحييد المنفذ وإطلاق النار عليه. وأوضحت المصادر العبرية عن وجود إصابة خطيرة لجندي في المكان وسط استنفار أمني واسع والدفع بقوات كبيرة للموقع. جميع الطرق في هذه الأثناء مغلقة كما يرد. يوسف عبيات صديقي العزيز شكرا كثير، يسعد مساك. سماح أحمد مساء الخير. وهذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. أمي صالح الله يسعد مساك بالخير والمحبة يا رب. شكرا لكل من تابعنا. أبو لؤي بقول فعلا والله كلامك صحيح يا أبو قصي، ناس مريضة نفسيا الله يغير هالحال يا رب. شكرا كثير صديقنا العزيز الغالي أبو لؤي. الشكر موصول أيضا للصديق العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. لكل اللي تابعونا ضمن الإطلالة المسائية لأثير موال وحديث البلد، نتمنى لكم دائما موفور الصحة والعافية، دائما أن نراكم بخير في وطن الخير. الله يجبر بخاطر الجميع يا رب. شكرا أبو تحسين، شكرا سماح أحمد. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة ودافئة برفقة من تحبون. نترككم دائما بأمان الله، دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. شكرا أبو تحسين.

0: دائما يا رضا الله ورضا الوالدين. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف بالشهر. طب العالم مش لاقي تأكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، شو وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لافت ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف إيش تشغلها أبو قطاي؟ كل احتراف، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة.

0: تناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: خلي عندك امل.
1: ايه
0: امل في السجن؟ عايز تبعد تبعد خلصانه يلا باي. وجودك زي عدم وفاكر نفسك واي فاي. انا من غيرك سعيد.
1: ايه سعيد مات
2: يخت.

0: موال اف ام
1: انا برضو بحبك من زمان بس انا بحبك
2: لا لا لا لا ده مش هينفع مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو
3: لا مش هينفع كده مش هينفع
4: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه